0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغ لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعت أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد پيدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكايا.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرنينوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

الأجل نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلكم من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر.

نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

الصبح من آيات ربي خالق.

أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسناتو چاكي بودنو سيو صد گناهو تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كذبت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيجيغ لتو تو من الدرس كردوو منيش بنديتوم ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید اون دیبت وانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگونه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگونه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

الله الرحمن الرحيم.

Nice one.

الأب.

وهدوا إلى الطيب من القول.

online. One.

in

Allah'tan razı olsun.

0: Allah.
1: وَإِذْ بَوَّأْنَا

0: شيئا.
1: الله.

بفج عميق.

ثم

0: السلام.
1: عليك.

السلام. ما شاء الله.

Oh, I love you.

Nein. Será?

One.

0: والله جيزة
1: تعاليم طيب
0: ما شاء الله.

كذلك سخر

0: إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: الله.

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير

0: الله.
1: إن الله لقوي عزيز.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله

الله.

عبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

ولسانا

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج ولا

حرج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Então,

Né?

دكاني دكات.

Oh!

وقيل ادخل النار.

والليل إذا يغشاها والسماء

وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ

فكذب

بذاتي فاشي بيوي نو مثالت بعلمي قدرته جاه جلالت بحقي سوري الحمد إخلاص هر لفاتحاتا سورتي ناس بمالي كعبو بيت المقدس روحي أنبياء هرشي تياهس بحقي قلب جيري رهبرانت محمد خاتمي بيغمبرانت بإيماني أواني خاسناسن بساكانك كزورتاك تو

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمود پیروزکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت به گوری ذکرکان، گوری ذکری سبحان الله. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي بيانبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي دو شهن لسر زمان سوكن ولسر ترازوي حساب قرسن وبلاي خواي قورة وخوشويسن، أوانيش ذكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أم فرمودية بشوى بخاري ومسلم وإمام أحمد وابن ماجا رحمتي خوين لبي قرابيان توا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. لسمري كري جندب ورضا ورحمتي خويلي بي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خوشويسترين وشبلاي خواي قوروا چواروشن، أوانيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زرري نيا بهرشي كيان دس بيبكيت. إمام مسلم إمام أحمد رحمتي خوين لبي قرابي أنتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقلدوين يجاكان سيوسي جاربلي سبحان الله، وسيوسي جاربلي الحمد لله، وسيوسي جاربلي الله أكبر. أما ندكاتا نودو نو دوائي بلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خواهي قولل تاوانا كاني خوش دبي با أقر بقدر كفي درياش بي. پیشوا مسلم و امام احمد رحمتي خوين لبي قرابيانتو. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحدا يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هل أبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يبانيان إواران صدجار بلي سبحان الله وبحمده لرجي قيامت دا كز لوي أنباشتري بيانية مگر كسي وكو أمي وتبي يان زياتري وتبي. يشاء مسلم رضا ورحمتي خويلي بي قرابيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لفرمي براستي وشي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قناها كان دسرته وهليان دوريني چون دار قلاكاني دوري. أم فرمو ديا
لصحيح جامع الصغير داو زيادة كي هاتوا وهروها لزنجيري صحيح كان دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي أو كسي قماني هيا باري خرجنك لري خوادا وشو نبرت بعبادت با سبحان الله وبحمده بقرتو بردوان بخوينه. أفرمو ديش لا صحيح جامع الصغير داهاتو ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما تطلع عليه الشمس. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلة بيد فرمي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أقل برم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر للام خوشو يسترلوي كخوري لسر هالدي بيشا مسلم رحمتي خويلي بك يراويتي. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لجابر ورزا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس يقبلت سبحان الله وبحمده دار خرمايكي لبهش دا بودا چينري. پیشوات ترمزي رحمتي خويلي بي گراويتي وو فرمودكا لزنجيري صحيح كان داية. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كبرت وضعفت أو كما قالت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، وأحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال أبو خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. أم هانئ رضا ورحمتي خويلة بيد فرمي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بلام داتي پري پيمود إي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم تمانم قوربو لاوازبو إشاكم پيبلي كهرب دانشنان وبيكم فرمي صد جار بلي سبحان الله وكو أووايك صد بندد آزاد كردبه لنا وكاني إسماعيل وصد جار بلي الحمد لله وكو أووايا صد أسبت بخشي بي لري خوادا وصد جار بلي الله أكبر وكو أووهايا كصد وشتري رازاوي قبول كراوت سرب ريبي وصد جار بلي لا إله إلا الله أبو خلف دلي وابزان متي بيني آسمان كانوا زوي بردكات ولقيامت دا كس أوانديتو بلي برزنيا مگر وكو أويتوي بيبي. أن فرمو ديا إمامي أحمد ابن ماجه رحمتي خوين لبي قرابيانتوا ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس يقل رجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده تاوانكاني أسرتوا وخواي قولل تاوانكاني خوش دا بي با أقر بقدر كفي درياش بي. أفرمو ديا پیش بخاري ومسلم وإمام أحمد ونسائي وإبن ماجه رحمتي خويلي بي قرابيانتوا.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. لا سعد كري أبي وقاص ورزاو رحمتي خواي لبيدالي لا يبيغنبري خواب صلى الله عليه وسلم فرموي: آية أتوانن يان ماندو نابن هالروجك صد شاك بدس بينن يكيق لواني داني اشتبون برسياري كرت چون بتوانين لروجك دا صد شاك بدس بينين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: صد جار بله سبحان الله، صد شاكت بودا نسره، يان 1000 گناهت لسر لا دبره. پیشوا مسلم رضا و رحمتي خواهي لبه گراويت يو باسي قوري ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: آيا وشيكتان بيبلم لجير عرشي پروردگار لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ خواي قورد فرمي: بندكم خوي تسليم كرد وسلامتا. أم فرمو ديا بيشوا حاكمو بيهقي رحمتي خواين اللي بيقراو يانتو ولا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يقل سر زبي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمن خوي قول لتاوانا كاني خوش دبي أقل بقدر كفي درياش بي. أنفرمو دي لسناني إمام ترمذي دا رضا ورحمتي خوي لبي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب دا. باسي فضل قوري أستغفر الله داواي لخجب لخوي قورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضا ورحمتي خوي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: سين بخواي قورا من للرجك دا زياتر لحبتاجار داواي لخوجبون لخوادكم. بيشها بخاري رضا ورحمتي خوي لبيدلي يراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتبي غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يقداوي ليخوجبون بو مسلمانان بكا لبياو آفرت بقدر جماري بياو آفرتي مسلمان شاكي بودنوسي. أنفر موديل لا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا
لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خايلي بيدليب لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيست كادي فرمو خواي جورد فرمي أين ويا آدم تاتو لم باريتو هاورم لبكيت ليد خوش دبمو هجباكم نية أين ويا آدم أجر تاوانا كانت بوشاي أسمانا كان بركات پاشان داوي لي خوشبونم لبكي ليت خوش دبمو هجباكم لي نية أي نوي آدم أقر بفاني زوي تاوانت كرده بيت پاشان بمن بقيت بلام هج هاولت بودان نابم أوا ليت خوش دبم. پشوا ترمزي رضا ورحمتي خوالي بي بحديثي كي حسني داناو ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. براء رضا ورحمتي خويلي بيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه خواهي قوري لتاوانا كاني خوش دبي أقر لسا أحي جنگ دا كالبيناوي خواهي قوري بالودقار دا بجنگي راي كدبي أنفرمو ديا لا سناني أبي داود ولا زنجيري صحيحة كان دايا. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لشداد كري أوس ورزا ورحمتي خوي لبدلي في عنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداواي لخوشبوني عن بيدكيت سيد الاستغفار أوي كبليت اللهم أنت ربي تاكو تايم نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هل كسيق للروج دا بيخويني وباوري بيهبي أقل لو روج دا بمري بيش أوي إيواري بسر دا بي أو لأهلي بهشتا، وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بيهبي أقل لو شو دا مرت بيش أوي بياني ليبي أو لأهلي بهشتا. بيش أبو خاري ونسائي رحمتي خوين لبي جرابي على توقف.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khoshavistan dal sozan da radio mihrab slavi khoy gevretan serbiya khoshhalin. Le barnamiki ne petam gina le barnamakan tan le baghshi fermuda. Wa ta'ala shar zaman ka firman bikatu. Teman bgina le fermuda juanani peghambari khwa sallallahu alayhi wa sallam. Barazakanam la درسي رابردوا لسر أفرمو دجواني كا باسي دامزراوي دلي كرت لسر إيمان و إسلامتي حتى أم زماني إنسان دامزراو نبي دليشي دامزراو نبي لسر إيمان و إسلامتي كمال صفتي تايبتي باس كر كا إنسان بي خوي بپارزي لو صفت خرابانا كا أبي تماعي ضعيف كردنو لاواز كردنو نهيشتني حقيقتي دلو درونكي دامزراو لسر إيمان و إسلامتي إمامي ابن القيم رحمة خويلبة أفرمي لا تتم الرغبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين فرمي تواوي دنيا براسي ضلبان رغبة بقيامت بياناك إلا بالزهد كردن نبي واتا بكم زانين بكم نرخسير كردني دنيا نبي انسان اگر دنیا لدلیا چند را دنیای باوش بیا کر دنیای کر به هدفی جیانی به گمان به ناتوانه رغبتی با قیامت با دروز به بای حزناکا بمره حزناکا مالی لیبسین ره حزناکا خیر بکا حزناکا اوی کچاکه لجیانی دنیا حزناکا بی که علا نوکو کم بیتو نوکو لدسم چه نوکو نبی دوائی جی بگریتو بای اوی تو واز لدنیا بینیه دنیا که بخیده سردست بای که خلق سودی لب بینه تاوکو رغبتی قیامتت با دروز به دو شد زور گرنگ انسان آگای لیه یکمیان نظری یکمیان تروانین یکمیان با دنیا سریعی ام دنیا که چون سریع روه چون فوته چون کوتای پیده دنیا نقصانی با دروز ده به و کم نرخی با دروز ده به خلق خوی با معنوه که سوره لسری بلا ما بینی ده پرکا نامینه، اسوته، افوته، زررکا، لدسد اروا، لپرکا کتایی پیده، صرفه به، جید الخوشی نیه براسی بو انسان. اما یکم لو تیروانینه بو دنیا باوابه، دنیا آوائه، اما دسدی اروا تی ناگی. جاریوه تیر نابیلی، ام دنیا کتایی هاتو. تیروانینی دو همیان، تیروانینه که بو قیامته، پیشوازی کردنو بر روچون، با قیامت مستحیله ابی ببی یعنی انسان ناتوانه بل پاشکشی اکمو گرانو هایو دواتر ارومو دواتر پیشوازی اکمو دواتر برو قیامت خیر مجالی تیانیه ورده ورده جیان من برو قیامت دروا و قیامتیش بردوامه و لاجناچ قیامتیش هدفی که ابی اما بویتی بکوشینو حولی بابی ایتر اوی که کوی کرده و لچاکه لخیرات و لباشه دلی پی خوشه حزکا زو بگا با قیامته که چون که چاوری چاکه کانی خویه که چاوری که اویش که خراپکاره بوی حزناکا قیامت بی چون که بینه گناهو تاوانه که چنه گزوره بوی حزناکا قرآنی پیروز پی مانه فرمه والآخرتو خیر و ابقا قیامت باشتره خیری زیادری تیاه با منو تو که قیامتی که نبراویه اگر کارو کرده و شتی باش من پیش خست به بخو من بای ام حدیثه اهو من پیر را اگینه تو اگر بته ایمانه که راست و روان و چاک و دامز را و دهبه ابه هوشیاری اهو بی که نیل ایمانت ضعیف و لاواز و کم بید تاوکو با قیامتی که بای هولدی انشاءالله قیامتی که ناجح بی سرکوتو بی دلخوش بی امامي ابن القيم رحمتي خواهي لبه لشوين كترا كلمين شتري بو زيا کردوا كا چنشتغ لخو اگره هر درباري دنیا افرميه كميان علمي بنده چنك زور به چنك فراوان به چنك گوره به ابيني علمكي هر لدنه وچو لبينه چو كوتاي پيده و خيالكاني او خيالاتاني هيتي ابيني خيالكاني شي اروا بويا فرمي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. أتاكوتاي آيتك بما نفرمي فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أكو هيتش تغنبو به وكو حرنبو به أبيني أرزك واي تعالى باريني بسرا باريني وتر أبي وقجو جالي صوز به وقت غزاني دماوشي كرتو كما أبيني وأرز الزرد بيو ويقجو جاكيشي أقر بسوتي هر ناميني لبرو ببينن كبوشي واز أخوي تعالى أهوا في إرمانك الدنيا سيد بكين بوي لفرمو دكي أفرمي ما لي وللدنيا خوشو بيستانم أغا دار بن أوي كبو إيما هيا وبو دنيا هيا إنما أنا كراكب وكو إيما وكو خومان واي وكو من وايكا كراكبين سواري ولاخي بوم سواري كشتي بوم سواري تاري بوم ساري بوم. قال في ظل شجرة فرمي لجرسي بري دارك توزي دانشي إسراح دقي ثم راح وتركها فعشان روشي توجرسي بري دارك شبه جهشت فرمي الدنيا آوه زائلة يعني الرؤول دستيشيك وتعييتو توابه. حديثك معنى أوي إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا أو ما أنت يجينيك أم خواردني بني آدم إخوة كأويك دستيك يوبايك أو سرفيك أو كوتاي بيهني أفرمين باش الدنيا يكيتي فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. أجر أم خواردنته خواردت جويتو كرت معدته وصرفت كردو أود بدواء خوارد خواردنك تشي ليده أبيني زائل بو نماو كوتاي بيهاو خوشترين خواردن بخو دواي تشي ليده آواي ليده لبر أوا ببينن جياني أم دنيا آواي تيمانا جيني أمن دا كمو كم نرخا بله إنسان بيوستا بدواء بروا بيوستي خوي جيب جيبكا بلام أوناج نيكاتا ما بستشي أون دا قرسو جران نتوان دواي دزبرداري به يعني لدلي دركا يعني لجرفاني دركا أمن دبيك عزيتي ندا ميشكو روحي عزيت ندا شكو زور كسمان هي مالي دنياوي اللي كردوا ميشكي عزيت داوا روحي عزيت داوا جياني اللي تيك داوا أمن دب بخوشويستيو بحسرته وباوشي بياك أو لزتي اللي بيني وأزانيت الدنيا كي ترنيا جياني كي ترنيا قيامتي قنية كوا تشاوريكا كوتمان يكميان دنيا آوى زائل دو همشتيان علمي إنسان كهر ابن القيمة فرمي هرچنك إنسان عالم بي زانا بي شتي بي بي علمي بي بي لسرو أوشو عالمي كي تر زانا كي تر شتي كي تر هيا كإنسان شتي لبيرة چيتو إنسان مروفين مروف شتي لبيرة چيتو شتي لكم بيتو جاري وايا لي تيغا چي لي هلا أبي لي آوى جوا بي غلط واري أقري غلط أيداته وأمشتانا دروز بيل جيانا بوي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع تمانا قينا دنيا تشونا بالنسبة قيامته أفرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم خوي لبال آوكابو آوكا ديار الزور بوا فرميد أم دنيا كأيما كولمان بيو قرتوا وكو أم آوائك لبردس مانا هاتشون بنجي كي تي أكين بنجي مبارشي كرد آوكوا دري هنا وفرمي ببينن تنها قدري دو قطر آود بدس موديت درو هيچيكا أفرميد شون إنسان آو بنجي كاتا ناو أو آو يك دو قطر ديت درو بناو أم بحر قوريا دو قطر آويت بدسيتو أفرميد دنيا بنسبة قيامتو آوائ دنيا أمنده كما بقدر دو قطرة آوه أم دو قطرة آوه حسابك دنيا أي أو بحرة فرمي قيامته قيامت أو نفراوانو أو انده قوريه أو انده إما بي اسمان بيتي كخوماني بو آماده بكين كواتا أو كسي كزاهيدا وكو كسي قوايه أجر درهمي كي بيبه كوليريه كي بيبه يشيك بيبله أدي فريبه لايبه ميهيلا من بود أكمبه هزار أوندا باداشت أدمو بهزار أوندا
ام کس لدسی خوی فریده دوای اوا پاداشتکی ور بگری بوی که هزار اوانی ور گرتوا چنک دلی پی خوشه افرمی وینی اوا ام انسانه که دای بخوا بقرس که بخشی بخوا بقرس خوی تعالی اوالی قبولکاو اوا بو شوازه لی ور گری سهم خالیان هل سر مسئلی زهد و دنیا افرمی معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين أم كسيك وبراسي جياني دنيا آوا سيدك أو تيرواني خوري قري لناك بويك ومالي نبي ساماني نبي شتي نبي بلكو يعني حديثك وامان تيجينك إنسان با هيبة با بيوسي جياني خوي جيبا جيبكا با خلقش استفادة إليه بكا أما يكا إنسان دنيا نكاتا ناو دليوا در نجت دنيا نكاتا هدفي جياني وإلينكا بكاتا هدفك براسي نتواني لدلي دركا بويا هميشا إنسان دعا بكا أغيلي بي أمالو سامانو دنياي كخواي تعالى بي إبخشي نكات مالي فتنة بكات مالي رحمة مالي رحمة زور قوري إنسان مالي رحمتي هبه وي تعالى أي بخشه مالي رحمة هبه استفادة دنيا وقيامتي لأكي مالي رحمة هبه لزتي لأكي علي خواه هي توية تو داوتا بيم وخوشت أي بيتو بلا يخوت مزاقر مالي عذاب ونقبتو نارحتي به لدس درناش نه علی کسی استفاده ای لب که و خوشی استفاده ای لناکه دعایش که مردی با میراد گرانه منت او وقتی گذانی اتر علی اخ خوزگایا مشی کسیم لی نداه وقتی گذانی استفاده لی نکردو قیامت کیش پناه بخوا سغلت و ناراحت و ابراز کنم اما به آبم روحیت و لقل ساخ کردن و پاک کردن و دلود درون کان من بین تا او کو بختور بین دنیا و لقیامت لیر دادین کوتای برنامه ام جارمان وای گورا یارمتی دری هم لایکمان بیو لگناه کان من خوش به لگناه دای کو با کو من خوش به لگناه مردو کان من خوش به زین دکان من سلامت بکا لبلا مصیبتی ارزو اسمان بان پارزه و یا رحم به هم لایکمان بکی درو درون ما دامزراو کی لسر ایمان و اسلامتی خواناسی لسر چاکو چاک خوازی بر شفاعتی پیغمبری نازار مان کی صلی الله علیه و سلم بر شفاعتی قرآن مان کی بر شفاعتی روزوکان مان بکی خواه صالح مان کی چاک مان بکی باش مان بکی دلو درون مان پر بیل نور و ایمان و اسلامتی خواناسی خواه اصلاحی دلکان مان کی اصلاحی کارو کردو مان بکی لگناه و تاوان و خراب و خراب کاری بدور مان کی ام زمان مان خواه تعالی دام زراوی که ثابتی بکا لسر کلمه لا اله الا الله لسر ذکر و تسبیحات نصر کلمه خیر و چاک و چاک خوازی تا برنامه که و تا روزی شکه بخوای گورتان اسپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له مقاليد السماوات

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

راديوي محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آياتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدانا بورافي كي زانستيو بسنوي آياتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني باريس ما مستا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

وصحبه ومن ولا. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قولي لهم ولاي خوش ويستان ببشتواني خواي قولة أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآني بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخواي قولة أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم أي مروف چيش تيك توي توشي غرور كردوه بغرعي كردوه لپروردگاري شي بخشنده خاون كرم دواجار خواي قولة بسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياك أفرمي چكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجات باسي ام پروردگار كريمة اكا كا يكي لصفتكاني وبخشكاني بريتي لشي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوك او هليهيا كاو تريت خالق او ذاتي كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا او وشي بديوت من بديع سماوات من هي بديع من هي ابداع من هيك او يشتيق لنبون بيني تبون بلهم خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون اشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن اشتيك لشتيكي تر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيك دهيا اتوشتيكي ليه دروس بكي وكاتيك بشتيكي ليه دروس بكي بالان بچي شيوية دروس تي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو تر دهيا لسر او شيوازي دروس تي اكي او بيو تري خلق واتا خول هيا اتوه ام خوالب كي ببالنده كبيشتر بالنده وجودي هيا وهي اللي شيوي بالنديا ام قرد دروس اكي ودواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كربا برا بإذن خواي قورا او بيوترا خلق كفرموي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اخلقو واتا قري لبردستابو لشيوي بالنديا كبيشتر بالندهابو دروسي كردو بإذن خواي قورا او بوبوب بالندا كواتا خلق بريتي لدروس كردني اشتيق لشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعجر أفرمي الذي خلقك أو بروردگاري كتوي بديه ناوة فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا أن دا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك أي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقتوا بديه ناوة أن دا مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوا فسواكا واتا ماناي ببيه كموكوريش اقياني واتا تسويه كردو بطاوتي ببيه كموكوري بديه ناو دواجارة فرمية فعدلك اي اقامك على اعتدال واتا توي بديه ناو لسر شوازيكي هاوسنك بهاوسنكي دروسي كردوي لجوان ترين شوية في احسن تقويم الذي خلقك فسواكا فعدلك فعدل لك واتا في أحسن تقويم الزكان مزور جار أحسن تقويم واتا چي واتا أوانية كإنسان بجوان ترين شيوات كزور جار برسيارة كري كخواي قورة أقري خواي قورة إنساني لسر أحسن تقويم دروس كردوا أي بوشي كسي نابينايا كسي قاشينيا كسي دسينيا كسي كم أنتامها في أحسن تقويم واتا إنسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلسنقان دنو معملي هيا لقلش تكانا كافر ما ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسقاشها بيان نبي أمنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانتنين شيوهايا خو أقر كسيك أما بكارنيني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل السافلين كواتا التقويم ليرا بمعنى هالصنقان دنيا في أحسن تقويم لجبجوان ترين شيوة أتواني ما مالالا قلش تكان بكاو هالصنقان دن بوها مشتكاني وجود وجيان وكون بكاو بتواني جياني كجوان بوخي بدروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا أهزا كانم أم آياتا فيما أفرمي أي أوكسيكا جيانو خوش يكاني دنيا بآقاي كردوي
بوچی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و باریکو پیچو بهاو سنگی بدی هنرای تو درست کراوی واتا چیش تی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوان و طواو بیکم و کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانا لشته کیتر لسر شیوهی که پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوه فعدلک بکامل میزان جوانترین خواهونی جوانترین حوصنگیو جوانترین توازونه لجیانه الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ دعای فرمه فی ای صورت ما شاء رکبک فی ای صوره طبعا لیره تقدیم یکی فی ای صوره بو گرنگی پیدانو تعظیم واتا که في اي صوره بلين ام تقديم ليريا بو تشيا بو جرينجي بيدان واتا جرينجي بيدان اجيني واتا لهرشي ويك كغورو جرينجا في اي صوره واتا لهرشي وازيك لهروينيك كغورو جرينجا تو بدي هاتوي ما شاء واتا بيبيت مشيئه ليريا اثباتي مشيئتي خوي غوريا مطلقي خوي غوريا اثباتي مشيئتي مطلقي بالوردغارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواهي قولا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر يك ها سير قولا قنم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولا كان بدي هاتو ريس كلاوا اوه تركيبي بي اوتري واتا خواهي قولا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو يخواهي قرر تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كان مصدرية ما بس اوهي كخواهي قرر لهر شيوهيك بيو دروسيك ما كان مصدرية واتا لهر شيوهي خواهي قرر بيويت ام انسانا بدينه ودروسيك طبعا ازا كان ملاحظيك كلمة ركبك ركبا ركب بو چی بکاریت؟ هو کاری گواست نوی مروفه ایتر اگر کشتی بی، اگر ولاغ بی، اگر حشتر بی، اگر اوتومبیل بی هرچی انسان بگوازیت اوه پی اوتره اوه رکبه پی اوتره واتا منع ایتک اوه خوای گوره مروفی بشیوه بدیه ناو اندامکانی واری خستوه که بم جسته یو بم پیگ هاته یا اتوانی اوه ایو بیکت و ام جسته اتوانی وال انسان بکابیه به جنشینی پروردگار لسر زیبیا طبعات من جنشین لبابی تشریفه چکا خوای گوله که انسانی بدیه ناوا هدف امه سیشت منه استخلاف عباده استعمار واتا انسان نابی به جنشینی خوا حتا عبادت بو خوانکه و عبادتی راستقینشی نکردوا حتا سرزوی اعودن نکاتوا هو انشاءکم واستعمركم فيها كواتب بقد اوي كتو جيان وكوند اودان كدوتوا اونا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وشنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اونا تو صفتي جنشيني پروردگار لسه زويا بي بخشراو تو جنشيني خواي گوري خواي گورش انساني وادروس كدوا وابدي هناوا في اي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي ودروسي كردوا كتوانا هي ببي بجينيشين إخوة لريتشيوا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض خواهي قولوا أوي لأسمانا كانوا زوية تسخيري كردوا جرباري كردوا بو إنسانا كان وكواتا إنسان برزان بشيويكي هند جوان وورد دروس كراوا بشيويكي كامل وحاوصان دروس كراوا كأتواني تسخيري زوية أسمانا كان شبكا بلا متروت ما نو انسان كان خويتي كإيراديني وكضعفي هي وك كومل هيك شتيل جان انسان واك كانسان او هي زي هي دري نخاتو او امان جي كبو بدي هي تو كا جنشيني خو او عبادتو او داني سرزويا جبه جينك عزيزان مروف فيري رزامنديو تسليم اكا واتا اي انسان اي مروف تو وينو شيوي خوت دهل نبجاردو تنانت خيزان زمان قوميات اما انا هيتش خود هلا نبجار دوا اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمار جير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي
بو خزمو کسوکاری انسان خاونی فیز به مند بسر خلق کابکا چون که همو اوی کاتو هته هیچی خود نیا هموی پروردگار پی بخشیوش و هر کسی کش نقصه چی هبه کمو کورینا طوایوه چی هبه ابه بزانه او ویستی خوایو ببی حکمت نیا خوای گورا کارکانی ببی حکمت انجام ناده اما حتی پیمان فرمی ای انسان تو پروردگار یک بدیه ناوید تو پروردگار یک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرک بربک الكریم مادم خوای گورا رب پروردگردنیش مرجنی همو کاتی با عطابت تو کاتی منالک پرورده اکی مرجنی بردوامشتی پی بخشی هنی خواردنی لی اگر تو که ازانی زیانی پی اگینی هنی شوین نایلی بوی بچه که ازانی خراپ بوی زیانی هی تو در میویک اگر بوی گشب که ابی بیبری تو انسانی جوایا خواهی گوره پروردگاره پرورده تکا هنی جار با عطاو هنی جار با منع اعلی ریا که پروردگار فیرمان اکا لی که موشه قرآنه لا که قرآن اکی تو یا که موشه گیتا بردمت الحمد لله رب العالمین پیتا فرمی ای انسان تو پیویستت بحمد هیا تو ابی حمدی خواب کی حمد جای لشکر چکا شکر تنها بو او نعمتانه کدست اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لش ساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کار آسانی شا بو پیتاله ای انسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابی آگاد لیبه او توی انسانی ابی آگاد لیبه بزانی ام پروردگار مهربانه کاته منع کده لیکا او خود عطایا بایا ام آیتان ایزا کن فیری او مانکا که ایم رازی بین بو بشانی خواه پیدای بین رازی بین با نعمتکان لکاتی بلا مصیبتکان تسلیمی قدرو تسلیمی حکمتی خواه بین و همو کاتی که سپاس و ستایشی خواه گوره بکن بپشتیوانی خواه گوره لحلقی دا هاتو اچین اصال حلق کانی تر داکم لخواه گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوکا خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرزا مندی اوا صرفی بکین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بردوام لگلتان دایه.

0: عليك.
1: الله الله الله الله, الله.
0: نعم نعم.

0: خود.
1: اللهم

0: عليك يا حاج.
1: لا الله.

Huh?

0: فاسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعية كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایوا.

0: گناهی گەورەیە ئینشاءەڵا ڕوونکردنەوەی خەینە سەردەست و خۆش بێ بابەتێکی جوان.
1: من ئێستا نەخۆشم
0: وە داوا لە
1: موسڵمانانی
0: دەکەم
1: دوعای بخێرم بکەم. وعصبي كرد مالها زور زوري عصبي كرد مسك إنسان بخواردن بنا شون ألين سيارة ببانزين بنا وايا
0: بالي قولا
1: كردي خوما ما مصاد كرد وطني خوما ألين زوقاش بنوز نشانا
0: ثاني
1: بخواردن نشانا من جربة جاري عصبي سبب مالها وجربة جاري مشيكتش بدم دم بدم ما بيه وهوشم بخوموني ما مصاد وباس كمي كيم وسرخوم داويلي بردل أخواء
0: أتفاية
1: ونحبار أبن ما مصاد يلنا يا
0: والله يتر تو ربون خرابه ابي وريا اخو ان شاء الله والله مددينه
1: ودس اخو يعني مش بس خوم يعني لا ينترسم عدم لخوم نعلي يعني
0: ده ان شاء الله قال لي نبي اشتي كتر اخوي قرش فبدا ان شاء الله والله مددينه والله مددينه باذن اخو دس خوش بي سرچاو سرچاو سرچاو خوش كباشكم بله برزان خوش ويستان زياده الروي لاوا برزان تو اگر ازانی تنکیه کت پر بیه کاتی کوا او سری خوتان هفته دو روشه سی روشه جاری که دیتا و واجب تو توافه ببسی لسر بانه کت آوکه بگریتا و یان قفلکه که پر بو قفلکه لخواره و بگره و اما براسی گناه ها چون که باب زانین ایما همیشه نبی زمی حکمتیش کن بروا بکن که دیراسه من کردو ام آو شیرینی که یه تشارکانی ایما بونمونه لعوی دوکانو یبو سلیمانی برواب کن عمل لصاح حفتای سرزویه ام آونیه لبر آوا ابی دزبو آو بگرین و رزیلی بگرین انشاءالله دواین او بر دین و خدمتان لرگی او جمعه تلفنانو دتوان پیوندی من پیوب کن

0: ئاو زۆرە ڕێژن دیاری بکەن دوایی غەرامەیان بکەن غەرامەی قرس. ئەمە بەڕاستی من بەواجبی ئەزانم، حتا من جمعاوتم ئەگەر وانەکەن لە ڕێگەی ئەو بەڕێوبەرەتیانەی کە لە گەڕگەکەمان هەیە لیژنە دروسەکەین و دەسەکەین بە ئیجرااتی قانونی. لەبەرەوە بەڕاستی فەرمانگەی ئاو پێویستەکە بەڕاستی غەرامە دابنێت و بێت بگەڕێ بزانێت ئەو خەڵکە بۆچی ئاوە ئیسرافەکە. ئەمە یەک. دووهم، فەرمانگەی ئاو بەڕێز ئەبێ بەڕاستی بزانێت چ گەڕێکی زۆر ئاوی بۆ ئەچێتەوە. من گەڕەکە زانم هەفتەی چوار جار ئاویان بۆ ئەڕواتەوە. یعنی ئەمە چه حیکمەتێکە؟ کابرا حساوکە مەرەزەی لە بەرا کردووە. کابرا ڕۆشتووە 200 مەتر باخچەی هەیە لە بەردەمی خۆیان بە ئاوی بەلوعیش ئاوی ئەدا. یعنی ئەمە بەڕاستی گوناه و تاوانە و ناعەدالەتی و ئینسان، یعنی ئەمە شتێکی خراپە. لەبەر ئەوە ئینشاء الله ڕعایەت بکەین بە ڕێزە. من ئینشاء الله بەرنامەیەکی ژمە بێ لەسەر ژینگە. بەڵێ هەنارخان، با بفەرمێ. بەڵێ دادە هەنار. بەڵێ فەرموو. بەڵێ قسە بکە هەنارخان. بەڵێ بەڵێ بەڕێزان کاک فەرمان، با فەرمێ. سلام و ڕەحمەت الله. کاک فەرمانی خۆشەویست، من داوای لێبردنەکەم یان ڕەبی خوای گەورە سەبوریشتان بدا بۆ تۆ. نازانم قسەم لەگەڵا کردی یان نە.
1: سلام علیکم مامۆستا جان.
0: سلام و سەر چاو کاک فەرمان جان، فەرموو.
1: با قوربانی تۆ مسواسەکە مامۆستا جان، سەرەتا سپاسی خەڵاتم بۆ ئەوەی کە جارێکتر درفەتی پێدام کە لە خزمەتانە
0: سوانسانەکەم
1: خوای گەرە پاداشتی شتان باتەوە
0: بۆ هەموو
1: کارە
0: باشەکانتان. گەورەی سەبرت پێ بدا لە هەندەران و لە بەریتانیا و دایکت وفاتی کرد. کاک فەرمان بۆ بیسەرانی بەڕێز بابزان پیاوێکی شاعیرێکی موسڵمانی ملتەزی، واتە ئەو شیعرانەی کە زۆر شەرعی و جوانە و باسی جوانیەکانی ئیسلامەکە لەسەر ئەو شتانە کاک فەرمان شیعر ئەنووسێ.
1: دەستان خۆش بێخوا بەڕاستی تەوریکی چۆنە کە لەسەر زیادە ڕێوی نەکردن لە ئاوە کە ئاگیش بەشێکە یەکێکە لە نیعمەتەکان. ئێمە بداخەوە زۆر جار ناڵم گشتگیری ناکەم، بەڵام زۆر جاری وا هەیە هەندێک نیعمەت هەیە تاوکو لە دەستی نەی نازانی. بەڕاستەکەی ئاویش یەکێکە لەو نیعمەتانی کە بەبێ نعمەتەکانی تر، یانی زۆری نیعمەتەکانی تر پێویستی بە ئاو هەیە. کە نەک من ڕاگەڕوونتری کەمەوە باڵین کورتری کەمەوە بابەتەکە ئەوەیە نەک تن خزمە لێ منەوە، نەک تەنها لە ئاوا زیاتر ڕەوی نەکەین، لە هەموو نعمەتەکانە زیاتر ڕەوی نەکەین. هەرێکیان لە ئاستی خۆیان بتوانین، ئەگەرچی ناتوانین بەرهەمی بێنین، نعمەتەکان بەرهەم بێنین کە ئەمە نعمەتێکی زگشتین، بەڵام ئەتوانین بە شێوازێک مامەڵەیان لەگەڵا بکەین بۆی کە هەم خۆمان سوود بە خۆمان بگێنین و هەم بە چواردەوەرەکەمان بگێنین. لەبەر ئەوە داوا بیانوێت بۆکو مۆ بێرینانەوەی خۆم و پاشان بۆ ئێوەش هەرێکەمانە لای خۆمانەوە پابند بین بەوەی کە لە کاتی پێویستدا بە پێ پێویست نعمەتەکان بەهار بێنین کە ئاویشێکی لە نعمەتانە و دەستخۆش
0: پەیوەندیمان لەگەڵایەکە فەرمان گیانە گر کورتی کەیتەوە خزمەتان.
1: تاوە قوربانە، من قسەکانم تاوە بوو دەستان خۆر بێ
0: ئەزمانەگەر شیعرێکی ژبوو تای بەز مەجال نییە ئینشاڵا بۆ جارێکی
1: ئینشاڵە لە خزمەتانە.
0: خۆشەویستی بەڕێزی خوا سەبوری بدا سەر چاو
1: ئەجمای ئینشاڵە قوربانە گەورەی جوان سپاسی کەمەوە سەی جان قوربانە سپاسی کەمەوە.
0: دادە هەنار با فەرمێ. سلام، خوشکە باشەکەم سەر چاو.
2: بەڵێ
0: وەڵا ئیسرافە بەزیتر ئاوەکە زۆرتر.
2: بس راسه بريمون صغير مالا مستوي لها تو هج روز داري عبيته
0: بالي وكو
2: تفاكي لها اتوا
0: بالي
2: باورنا كمان صغير يعني هني هدي هر ريال سكية تنكيش بركات او نكي ناسي تا
0: اها واخر اكو عرزم كردي شوين تار شوين فرقي هي
2: حسا بريمون صغير وانا
0: بالي
2: يعني كما هو شو دور من بيها
0: بالي
2: شو بمالك اسم تابرا نحتاجي اذا احتياجي زي فرداخي أبو بخشين أبو بخشين أبو بخشين
0: بلي أبو بخشين خيري زورة
2: بلي والله ما مصيقين خلقي بلاسيرين حكمي ما مصيقاري سواي كدو خلق حلا بشادي
0: بلي
2: نعاليان آوة نكاربان كاربان نغازيان غازة كلو كي شكمة ما مصيقين واي جورة تفلتون يعني إن شاء الله بدوري قارون وفرعون يعني إن شاء الله
0: تو پرسیارەکەت چییە خوشکە هەناریان
2: من خەگەم من پرسیارێک
0: یان ڕوون کردنەوە بەڵێ
2: سەلام لێگەناسم مامۆسا ئاکیجان هەوی زۆر هەیە
0: بەڵێ
2: و من پیرمت ئەڵێم زەکاتەکەی لێدەرکە لەبەروی سلێنێ نەبێ لە ئاگر و لە قیامەت لێوبەردێ کەسیڵ من ئاڵتوساکەم بەخۆمەوە و دایانێمەوە ئەوە زەکاتەکەی نیاوە ئایا گوناهکارە بێ ئەگەر زەکاتەکەی نەیە
0: چەند مسقاڵە دادە هەنار
2: زۆر مامۆسا یعنی تۆ هذه
0: أصلاً
2: يكذب زوره. بله. لا أول شيء يكذب زوره.
0: بله باشا إن شاء الله والله ما تدمه. هاي
2: أقول أخبار بما مصدقاتي يعني أو خذ بوا خلاص يعني ألمن يكم بخو
0: مو
2: يعني
0: بوا. والله. أزاني شو أنا مسألة ألتون مسألة ألتوني أو كإكري بخوي ومسألة كبر بوجواني خوي كريو بتجاردني أو الزكاة اللي نادا.
2: أنا ما مصدقاتي يعني.
0: بله. على كلين تو برسيارة كي تردك؟
2: أمسا جان من حزم لعمره
0: عمره بله
2: ويك ربو مراخ ربرخ سنة بنيازم بسم
0: بله
2: أجر بسم خيرم بو أمسي واني ما أمسا جان
0: أي بونا أمسري
2: بله علي أجر جرماء بسيط بكفين كايكي من ألم لأدركي جات لجرماء كايكي
0: والا شرد نية شرد نية أجر كي بو الرئيكا وبشو كي بو الرئيكا وبالا كي فينك بو كاتبرو
2: بس ما مصاب
0: من كسر محرمة من لقلم يعني سعيدة تاني أبرون والله ترى أول كاتا كومبانيا كان خوين مفتيوشتيان لقلا يعني مثلا أجر كومالي أفرد كوبيتا ويان
2: أنا
0: حكومة هر خوي رينا دا بتانيا بالا دي باش إن شاء الله بالا سرتشا خوش كباش سرتشا ودا إجا بالا برزان باب شين سر ولا مكان بو أوي دادا سوما وتي بختان جناها بالا خوي جورا أفرمي سبحانك هذا بهتان عظيم بوتان اوی کتو افرتی پیاوی کس یک شتی نه کردو کتو بلی اوی کردو او خراپه او گناهی کردو دائما ستری گناه واجب تر لوی کواتو بلاوی کیتو چونکه بلاوی کیتو لوانه خلک رو روی وکو چون لای آسان بل لایو دسکا به گناه کردن لبر او بوختان شتی خراپ او گناه او تاوانه وسزاکی جی گناهی گوریا سزاکی جهنم خو په نامن بدات بە شەرتی وەکو ئەو دادا وتی ئەگەر بەدڵ گردنی ئازانەکە هەر خوای گەورە لەو کەسە خۆش نابێ خوا پەنامان بدا وە فەرمووی من تووڕەم ئینشاءەڵا خوای گەورە شفاو بدا تووڕەیەکە لا بچێ ڕاستە ئەڵێ عەقڵێکی دروست و تەواو لە جەستەیەکی تەواوایە ئێمە برایەکی خۆشەویستمان هەیە گورچی لای گۆڕی خوای گەورە شیفای بدا زیاتر ئەلحەمدلای سەبەرەو باشیەچێ ئەڵێ ئێستا خۆی ئەڵێ وەڵاهی من هەر حاڵەتی عەقڵیەتیشم لەسەر خۆمان نەمابوو كاك احمد باب فرمي كاك احمد فرمو
3: هلا زين السلام عليكم
0: سلام وسر شاو كانم
3: شاو خوش بيا خو ما بس ولا بتكاري من هي
0: بلى
3: ما بس اكل خسي اللي دش دير بيا ويتشمو جوغوس انا او غروني انا جوان يعني جاري واي ساحه في الخول دي فوت بس بخواز الناس
0: بلى
3: بلان بود اسمي شو استانه تاچن اسمي دروسه منو خو خو ميشي تيانا دي لو اني كتي كم تازوري بلى
0: اها بعرزكم خواردن تام اوك تام يا بون يا رنگي نگورابي يا هر سي كان بيكوا او دروستا دزوين جيلي بيجيري
3: بله بو خواردن ناشي
0: اه قيناكا مادم پاك بي
3: بابا زا كسي واجي او شت من عكال حيوانات سلام الله سلوان شتو زي اموز داريام كم
0: بله
3: يا
0: اخو سلامت وي
3: على طرف الكلام
0: انا كاك احمد وكت شمه وايا
3: شمه بلا بلا ما بس
0: شمه انا بخورد الناشي كل انا صار بي اجي اخواته ام جا اواني او منعكن يعني بيريا شلون او منع كردنا
3: يعني بودم و نهیسا که للادی و اوستانه چمو روبان سلیه خلقه خلقیشون هنه حال نکم خلق حیوانی لی آو باو بیت استری و اوستانه
0: بله بله باشه انشاءالله
3: نیدتو خوز بیاخو
0: خواه ارمتی بده خواه کارو با اصان که انشاءالله بله عزیزان تو رایجا انسان بر راسی او که بختیار یعنی خواهی گوره شفای بده زیاد رایو حتی اگر بلیم عقلی جمل سر خواه ما نمابو لبر آزار آزارو نخوشین خراپه جاری و هیه بوی افرمه مظلوم بیش هاواریش که قصیش بله با انسان لوانی هندی قصیش که خواهی گوره لی نگری اولا قرآن هاتو جا اما مسئله او بابتانا مسئله هنر خانو تی التونی در راوی زوری هی اترا به او خوی لخوا بترسه او نیکا ایکا بخویا مسئله یان بو تجارت نیس بو نمونه التون پیلن مالی ثابت او بو نمونه من عفرت زانم له هشتاکان او بر التونی خوی حیلونا زانم می خکو گوبرو کو امشتانی هی تا یست نی گوریو له هشتاو پینجو هشتا كانوا نيغوريو هتا يسا أما بيالين أموال الثابتة لشرع أمدس كاري ناكري زكاة ليه نادري بلام أفرد هي مثلا أمان بوي كرا أشي ليري كري مثلا ماني كي ترشتكي ترى كري ماني كي ترشتكي كري شش ماني ترشتكي ترى كري أو جا قران بو أي فروشيته وهرزان بو أي كريته أما تجارته أما مالي تجارته أما بي زكاة ليه بدا أقر قيش تحدي زكاة والله أعلم مسالي كاك احمد يش فرموي او هي تشما من زانم تبعت نائب خويته والله بدا زنجيل اعتياديه ما دام تام وبون ورني نغو رابي مثلا رنك قراوي حتى حد زور هنيه مثلا او جاري وهي ليلبي بلا اگر تام يا بون يا رنجي بشوي غرابي كواب برو بي سي تشوبي او كاتا دا زنجيل ناجيري او ابي باك بي باك كرويش بي بلام بيسا طبيعتان بون مناعوي چمي اي دوسي دي اچه توسري دو اي رونو جوانا خوايا و ايما كردواري ايما نايزاني انا او اوا كتيه پاري لو ديهاتانا ورده ورده بهوي او بردو چو لمو دارو درختانو تصفيه ابي دو اي رونو جوانا بيتاوا وكو عرزم كردن هنده ولاد او اوا كوا پيس او دو اي پاكا كريتاو اخريتاو خزانكاني نوشاركان اما اعتيادية بودا زنج اعتيادية والله أعلم أو منع كردن قناها أو كسي أو منعك لحيوانات بتايبتي أو هر قناهي قناتر شنك بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي خلقي شريكا لآو آقرو لورقادا نابي منعكا ليكتري خواي قورا يارو ياوري هم لايقبه برزان خوش بيستان يما وتمان طبعا إسراف نوعي زورة إسراف زيادة الرؤية ما بكورتي أرساني يكين لآوة وكو براسي هندي قراك هندي شوين أبي براسي وريابين وهروها إسرابنا كردن لو شوين عني كبو شويني قشتي بكاري مثلا شتيك خلقي بو خير داينا ويان مثلا تو زور تصرفي تيابكي أما يش قناها تو مثلا بو نمونا آوكي مزقوتك آوي تعزيك بتايبتي آوي مزقوت شتيك ومثلا خيرية أقر بيوي سينبو بكاري مينا لبروا إنسان براسي وها باشترا و هو كاركاني إسراف كردن شيا يكم نزهانين بأحكام دين يعني أو كسناساني براسي أو إسلامتنا بينا خوشا كإنسان إسراف بكا ويان بو ريا يان بو خو درخستن وأمانة بيكا يان جاري وهاي هو كاركة شيا تقليد كردنا أي فلانا كذبوا أكا فلانا كذبوا موبقا كيوا فلانا كذبوا أمشتا أكا كاكا إما جاري واهي بو خلقا جين بو خوما ناجين ورا بو خود برجي أما خطريكي زور قوريا لبراوا با چاولا كزنكين چاولا كرينكين والله ديناري خزنك لمالو دايني الرجل الرجان بيوسي بيو بيتو استفادي لي أكي هواج هي هر أمرو بياني نخوشيني شتيكي قرد خيراكي بيتا سرجاد أخوا بنامل داونا إسرافي كردوا دادا شيرين باب فرمي
2: فرمو
0: خوشك فرمو
2: سلام خالي
0: سلام وسر تشاو كان
2: دستكان تان خوش بي زور زور ممنون
0: سر تشاو خوشك باشا
2: الله يغفر ذنبك رحمت تان باتا ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ما وصايا نيجوش امينه دولار وتشار شال مي بريه وعلي اويك على عاده وساوتنا بيج جمعه نيش كاشي وهيا
0: یعنی چی پیشی عاده نبین نیوش کامن تی انا پیشی خو پیشی جمعه
2: اوه وساوات اوه نبین نیوش کات کی هتا دوای جمعه
0: بو
2: نزانم زور کز واه
0: یعنی خو جی شوری و
2: بله
0: علم خو شوری و خو پاکر دو تو دلنیا بو ک ایتر خوینی نماوا
2: نه خیر من نه هینی نا کما عاده نابم
0: بله
2: عاده نابم انت علی بین یوجی جمعان ابي نابي بك لا دواي جمعه بك مش حزه كم يجا كم نكاتي خويا كم لا دواي سنتي هنا كم ام سنتي كذا
0: اها تو برسياره كان بجواني بك من تي انا قبل برسياره كات
2: يس ابي كل عاده وسطا تمام مستعجل
0: اي تمام اي سي بي يلا
2: بله او اوي لو وسطا تو لكاتي بانك يا اتواني يجي جمعه بك يا تاخيرك
0: اها او احتياطا علي يجي جمعه تو زي تاخير بكري باشا
2: يعني يكبيك
0: شر نیه دوانزونیو بیگه دوانزو بیزدقه بیگه
2: والله ایتر خوم حزا کم لکاتی اویا بیگم نیوشه کنه بس الان دروز نیه مثلا کم
0: اویا بابا دروسته هر بانگی دا نیوش دروسته بلام جمعه توزه تأخیری که لبروی لگل و تارکی ما مساکه کتایی پیه بیده دقه چاره تیه تواو
2: بله دستان خوش امام استاجيان دعاي بخير مع بك تو اخويا بالرحمه
0: اخواتي انا سرتو
2: انا دامي شموها تباليش مكريش زور زور مامي
0: كربو اسانك اخويا
2: دعاي بخير مع بك اخويا دولت لزاي برحمه تعباته وان شاء الله دائما دعاي بخير تاع بو كان بو شجوارني كلا همو مالك انا بو مع مستعمل
0: اخويا
2: دولت زياتر وزياتر خو جزات عن بعد ربي بتوشي قيامتك يا بتشري قيامتك اخويا دولت مال ومناطع صالح وبيوي سلامت کابوتان بخاطی گوریتی خوشوی
0: خوای گورا خوای گورا کارو بو آسان کا برکت خاتم مالد ایمش زور دلمان خوش بو دعانی ایوا الحمدلله ایوا ک رادیوتان هی و گویلی اگرن اما براسی ل زور شوینا نماو او خلقه هیچ علم و معرفت کیش ناخوینه تو بل ولا گول رادیو ناگرن بلام ایوا ک اوا گول ایما اگرن والله الحمدلله مجلسی ذکر یو گرتن لی و کو قران خیر نو وای بشرت باسی خو او پیغمبر به صلی الله علیه وسلم لبروا د سی اوش خوش به خوای ګوره شفات بده شفای نه خوش بده خوای ګوره برکت خو به رجب سرت انا ان شاء الله تعالی
2: قربان امام مساجان پر سیاری شکم منا وکانی خوای ګوره
0: قربان
2: یان هزار جاری وا اکم اکم صوز یاتر اکم زبیز ګل همو ذکر کانم صدا صدا ریکم حمد و ثنا بو خوای ګوره کنو جی چشنګام کړ اید لو دیگه هم لازم حتی همو ذکر یاد کنی خوای گوره بزیره که یعنی یک کار و کسبی نکم
0: هر زور مبارک زور کاری که باشه که بلام چون که ذکر زور گوره یعنی ذکر تو دائمه وکو چون تو کسی که خوش شوه زور خوش شوه خوش که که فلانه که حزه که دائمه و تویش کن به یکوه و دائمه لید نزیگ بی که دوره که تو دلد آزاره که یعنی تویش حساب که آوا همیشه لخدمتی خوای گورای لگل یا قصه اکی ذکر آوای
2: حمد و سلام و خوای رب العالمین
0: جا لبر آوا کارکو زور مبارکه بلا هم خوشک باشکم بو همو خوشکیک بو همو برایک ایم زور جار لذکر و لعبادت عیب ما نیه بلا هم لغیبتی یکتریا و لبعضی ماف ندان با یکتریا آلوا عیب ما نیه لبر آوا انشاءالله چون
2: لذکرا
0: باشین ان شاء الله لاخلاقياتي تريشا لشتكاني ترا لغيبتنا كردنا لجرانوي ما فكانا بو خلقي تريش ان شاء الله لجا باجبي
2: بيساري جبي شكر الاوانم هموت يا موجوده انا حزم لقليه انا حزم لراستو املا اولا زرت شو انا مترك دولا بل اوتو شي غيبته بن عبارينا
0: جناب خوت
2: ازاني لقدوك سكوب اوتو شي بن عباري اقري برابرك شي بك ترت اتيتا او ريزه وبق قربان
0: وانا اصلا دس خوش بخواي غور ايمان وبات
2: ممنون تمام مصيان دعاء بخير صلواتك كان انا مصيان كان
0: شي تقدر تشوني لي كيف بالي صلوات هم كاتي مبارك وكاتشاك وبتابتي قدس بدزوج ان شاء الله
2: اي هاتي شوني بك قيناك كما مصيان
0: شوني بك قيناك
2: والله يا ابراهيم هنا زياده الخير زياده ربك تو امشتان
0: لا لا ابراهيم يا غمر صلى الله عليه وسلم يا غمر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اما كرترين صلواته اسانتريني ان شاء الله تو
2: ما مصايجان او دصانه
0: الخوش
2: ممنوني وردو بچوك تانم دسي همو لاغتان خوش بيه دائما برو روكاري او خواي قوري وسطاهم دعاي بخير تان بوكم نصر او شدوانانا او دجوانانا
4: دعي شاء الله زيادة زيادة نعم وكان إخوائي جبرة من بدأ بزين بإذن الله جبرة ميرا من إن شاء الله بيبتي وشي قيامات كان فش بخوائي جبرة
0: إن شاء الله إخوائي
5: جبرة والله مزور في اللي شتبون براستي براستي بقي لو تي حد مني على روي جناب تانا بلان لو تي بقي سوك ملايك شارة زابو بلها مساك وخرابين لروي جناب تانا
0: الحمد لله
5: بيبتي وشي قيامات تان ورادوية تان هسر كوتوبية حر سر برز بي حر سر بلنك بي خوايا بو همو مسلمان حتي جو قري شخوا دزاي باتا ولا قال ايوا يا مسلمان اخوا كريم بو اسان كان بي باش ما كان لا دعاي بخير ما
0: مصدق ان شاء الله ان شاء الله اخوا يقرا
5: بايدا ان شاء الله كلمه بكلمه بي بتي شي قامه تاع بي بتي قامه تاع بي بس لا دين ودنيا ام قامه تاع او دنيا اشتان وام دنيا اشتان بو خدان ما لو منال تاع شو كان مهم كاتي ام شجوان انا بكاري انا اخوا من اللي حوتي بياني او راديو هلكم اتا حوتي ايوارنا الكوجين مواني حاجه من جنات تاع انا بو تاعك وبو خراب وكروني انا
0: خواهی گوره جزای برشمت تن بعد و گرد نمع زادا سرم یشانی ما مفاجن بخور بانه
5: ایم سر چاو خوشک
0: گوره کم سر چاو خوحافیز بیم سر چاو خوحافیز بیم سر چاو خوحافیز بیم خواهی گوره جزا و پاداشتی امداد شیری نبدا براسی نمونه انشاءالله آفرته که تیه گیشتوا و الحمدلله ذاکیره یادی خواهی گوره زورکا انشاءالله لهمون روشتکانی تریجی آوایا و زائدان برزان او سودی رادوی محراب و رادوی کانی قرآن و فرموده یک ایما جویان لیه بگرین عزیزان ایسا اچی تا او روش حالاتا اچی تا روش آوا اچی تا شوینه کی تر رادوی وانیه والله یعنی برزان کابره اچی تا شوینه تر دسته که رادوی که یک شوینه تی یعنی قرآن و تار آموشگاری کی تیابه لبره و براسی ام خوشک سیر که الف یری زور شد بوم لو رادیو چون که خاطر سر برنامه بسود برنامه فرمودکان خو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لبر او ان شاء الله و دارین خوشکان و دایکان ایم شاویان لبکن رادیو بکرن رادیو هر زان ترین شد رادیو رادیو او پر است 25000 انا ایت 10000 16000 ده 15000 لبر بالا موبایل که کرک ابره بشش حورقه 8 ورقه 15 ورقه لبر او رادیو است کی باشه زانستی باشی تی ان شاء الله اگر دربن لبر او ان شاء الله لو ذکر و عبادتانا ان شاء الله استفاده بکنو لقسکان داد شیرین شهر حزمان کربو او خواجه زایباته وک ام دعانه من بو اکا ان شاء الله یوادار نمونه زور بیتو و ان شاء الله دایکانو خوشکان یم اجلما الله وک دانشتون یان بوشت به سودان و بر رادیو باش به برنامه باش چونکه بر راسی من زلام بو قسی بو کرنوتی تل رادیو فیری شش زمان بو لبروا براسي همو علمو زانستيك بلاو بيتوا لرغي راديو إن شاء الله عزيزان خوشوستان بكورتي وطمان هو كاركي اوية كابرا جاريوها تقليدة كسا إسرافكا تقليدة مثلا سيري دراوسيكا خزمكي مثلا مالي شوبراكي مالي فلانكي ساكي أمانة سيركا دشکی مثلا افراد بزوری حزیل مثلا فخر و شعنازی و مال گورینو امانه و تیکالی اهلی اسراف تیکالی اوانه کوا زیاد روی اکن مثلا توج هل خووکو اوانه کی یما براسی برزن ابی پاشکوت منه بی هر مالی هر خیزانی پاشکوتی نبی زو اکویت سرجازه زو عیب داره بی زو ناشیری نبی لبروا چن اقتصادی بکی شتیکی باشه و هر وها ضررکانی چیه یکم خواهی گوره رقد اینهو لا يحب المسرفین خواهی گوره اسراف کری خوش ناوه و اگه تا کاسبی حرام همیشه که کل خالکان یعنی تو اگر حزی لإسراف چاکو پاک حلال و حرام اگری تبر خواه پنامان بدا جاری وای لبروی دلی خیزان و منالکان رازی که و هر وها نخوشی نجسته یکانو زیاده که و دل رقید زیاده که بویز هنده لأهلی پیوچاکانی پیشو فرمویانه خواهی گوره طب و دکتوری هموی لنیو آیتا که کرده تو کلو و شرابو و لا تسریفو اما براستی طبیبه بخونو بخونه و اسراف مکن الان وقتی خواهی دکتوری چوبا مدینه دعایو تیتی چوبا لا حاکم مکن چوبا تیتی واللهی من لم شوینا نابب چون که حیچ کز نخوش ناکه فرموی هو کارکه چیه؟ والا که ایمه تا برسی من نبی نان نخوین برسی جما تی کنانی جما خوار کم خوین زور نخوین لبرو امرو سیر که همو جیهان الحمدلله من زور دل خوشم ایسا گنجی کرد سپاس بخواب کچو کروا زور برنامه غذایی اگورن خوردن کان اگورن کمی اکنوا براسی ملتی قلو زور خورشتی که ناشرین لبر او امشتی که زور باشه که کم خوردن برنامه دابنه بو اوی کوا انسان لین قومی شکره زخت چاوکزیه مثلا جلده همو امشتانه لآراه جا انشاءالله حول بدین اسراف نکن و هر وها ای چون پعل نر چیه پعل نر یکم مامناون دوی خوای گوره خوای ریچه خصو والذین اذا انفقو لم يسرفو ولم يقترو نا اسراف کن ندت قنجاویشن وسط قولی العفو خوای گوره فرموی مامناون دبل لا اسراف کردنا لا مسرف کردنا لا بجوی جیانا هيار اقتداء كردن بهدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبرانا وسلام اخوان اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بهدايتي اوان تويش اقتداء بك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي آلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آلي محمد سير رجل سر يكتير يان نخوار دوا حتى وفاتي كردو پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم تيكال نكردني تيكالي نكردني اهلي اسراف زياد الروي اما بالراسي کسی که ازانی دست شر مثلا گوین آداتی لمالو منالی دائما ای پرژی نوخری که اسراف و خواردن و سیران و صفا و اما انه تیکلیا نکی ایتر بو خوی تو قازان جاکی و بیر کرنوه لعاقیبتی او کسانی که اسراف کن بیر کرنوه بزان عاقیبتی اوان امروشتی کم خوین دو چاوم پر بول گریان پیاوی که مصریه هش کچ لدوری آیتی هش کچی دیار کرینیه الی امپیا و سیو پیان سال با کلی مرگی جیاد تا هش کچی کر با دکتور دکتوره برای زن چند خوشه تو بزنی با چی فقیری با چی برسیتا با چی هول ادی والله هیوه های با کچان الی جیانی برباده من دوی اکی بیسود لبرو هیوه های بز ورگی ازانه الی مال سوتاو بمال ورگ دراو نابی بمال لبرو با اسراف نکن مردی خوابن چون که خطره خرابه خوابی خوش نیه و بیر کرنه ولی حالی فقیره کان و محرومه کان و او کسانی کوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سیر کم دعا کتا ایها و برنامه کجمان افرمه خواهی گور سپاس بود و الحمدلله الذي افرمه کوا تیری کردین اطعمنا و سقانا و آوانا و کفانا فکمی من لا مأواله ولا کافی زور کس هیه شوینیت یعنی شته جبی برو بولای الوکونه که برو بازشون زن خاله کیو آخه بیشو یا ایواه کیفایتی نکه او خبره او شته دسیه که بی برو دزگرگانی بازار شته ان لیا بکرن دزگرگانی بازار لا آخر و بر زن خوش ویستن با قربان تن آگاتن لا آگر بی آگاتن اشون بودش تو در یان سیار لی آخری آگاتن لوا بی آگر نکه بی تو او مزگوتانی لخراخی جادکانن خدمتیان بکن چکه هی کز نیه و هر وها اقامن لإسراف و زياد الرئيو او نرجان به و معلومنا لجوها الرابينين خواهي قوره هدايتي هم لا يكمن بدا إصلاح حال من بكا خواهي قوره خير و بركة الدنيا و قيامة برجب سرتانا و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
6: برنامه برسياركاني ايوا با سپانسري كمپانياي سيرين با قشتي مالي خواهو حجو عمره پیش کشتان دكرت برنامه برسياركاني ايوا

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبوم يكا بو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموستي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مثراني برزو عزيز صلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي إيوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أم جارماندا برنامي إيمان وآسودي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني إخوائي پروردگارو بهيس كردني إيمان لدروازو روانجي آيات بيروزكاني قرآنوا. لألقي رابردو داباس من كرد آيات بيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف، وأم قرآن بيروزا باسي چندين شدكا كدكري إما بوليني بكين بو چند بشيك كبشيك لآيتكان بريتي بو لو آيتاني كتايبت بون بجيانو تايبت مندي خلقي أوسر دمو ناوچيني ودرغي عربية. وباس منكر أم تايبت مندي رهند قشتيكي لدسنا داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هيا، و تا دو امروفی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تدائی کبو امروفکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه، بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لی تیگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارودوخ تایبتیانا، وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابردوا أم آية بيروزش ديسان وبوسردمي بغمبري خوادر ودي خوايل سربي بلام وهمو سردمي كيش هروايا او سردما بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که پسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی که زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشتی روداوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین یستنبطونه منهم. امش جوری که دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا. جوری که دیکا بریتی بو لمتشابهات که باس من کر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکم کانا اما نیشواتایان لگد دردتوا بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت من دا بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستين أو تايك باسمانكر أو دقيني

0: بلام اگر نوستین بلین الا الله والراسخون في العلم او بدلنيا وزانا كانيش لآيتا متشابه كان تيغان لجر روشنهيو جرانوي آيتا متشابه كاني قرآن بو آيتا محكم كان كامانا باس منكر كمترين جماري هي وكمترين پانتاي داگير کردوا لمساحي قشتي قرآني پيروزدا خواي پروردگار جل جلالوهو لقرآني پيروزا پانتاي فراواني داو ببشي چوارمي آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین یان دفرمی و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین أم آيتانا كأخواي قورة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن التي قيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأوي كشار زي زماني عربي بي لكم القدال التي أقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف براماني كم دتواني التي بقا وأمش مبستو آمانجي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بوأوي إنسان لي راب منه ودابت لكي وبابند ببابيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكاندكا وأمرو فا دبي ليتي بقى بوأوي لفرمان كاني خواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه ولی اشتانه که خواه دیوی لی دور بکوینه و مروف لیتی بگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لیتی نگا بلی خواشتی که فرمو بی آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه تو بحانه بو امنه تو لروجی قیامتا عذر بینه تو و عرضی پروردگار بکا خوایا من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بو تری قرآن لعاسته کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا اما اول قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خوایا بلام قرآنی پیروز لعاسته که انسانی خوای گوره فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و که بدلنیایی و براورد بخوای پروردگار براورد بزانستی خوای پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسنا كري لغل علمي خواهي قوره دا چونك قرآن خواهي افرمي وما اوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواهي قليل واتي كمي اغيني بلا مكاتي ام تنكي ام تنوينشي تيايا بو تنكير بدلنياي وان ديتر كمي اكات وواتك كميكي زور زور كم نبه زانستان په نبخشراوا واتا زانسته که هی خوتان نیه پیتان بخشراوه لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوه یان لرگای او کرسو کنالانه و که خوا داویتی با ایوه لچاو لگویو لهستو لدل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دی بیسنو لشتکان کلیکیان ادن شتی نوی بدوزن و در بهن نو یعنی امیش دیسان و هر خوای گوره به ایوی بخشی و بویده فرمه و ما اوتیتم من العلمی یعنی شتکه نفرمه و ما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلا اوی خوا داویتی به انسان و علم آدم الاسماء کلها او تعلیمه و اوی دیکشی لرگی اوشتانه و یک خواز زمینه ساز کردوا با ام انسانه که دستی بخوا. کواتا قرآن پیامی خواهی بلام بزمانی کی انسانی لعاسته که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفا خواهی گور جل جلاله ام پیامی ناردوا با همو گلکان تناند لناو گلکانیشا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی با هاتوا یعنی ایما پیغمبری کی کردمان هیا پیامی کی آسمانی کردی من با هاتوا پیامی کی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشی کی کتایبت با با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال موبر با آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسواران هیا کل آیت کانا هن وكو أمي كالقرآن بيروزا جختي لسر كردوة توا بونمونا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن جاء قرآن فرمي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتل كاندني مروفو بابتي أوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان أو براستي قد أفلح رزقاري بو وقربي بردوتوا قد أفلح من تزكى ام بابتا بابتی که گرنگا بلام امی کمروف قیامت وازلی اهنه و دنیا غلب جیره اما بدل نیایی و سر انجامکی آگرو مترسی داره ام پیامه ام واتایانه ام رنمایانه لپیامه پیشینکانی شابون وکو او پراوانی که با گورمان موسا با گورمان ابراهیم سلامی خواهن لسر بیخاتون كواتا قرآن وكو دوا پيامي خوا پيامي كي گشتگيرا بو تواوي مروفا كان بو همو كاتكان بو همو شوينا كان بو هموشتكان بلام پيامكاني پیش قرآن تايبت بون بگليك بنتوهيك بو سردميك بو خلقه كي دياري كراو بو كاته كي دياري كراو بو شوينا كي دياري كراو بلام اما گرنگا كا هميشه لبرچاو من بيت خوا ام پياماني بو مروف ناردوا و امرو و دبیر لین تبگا ایتر ام لیتی گیشتنا دبیتا ارک کپیوی پابند بیت اگر لیتی نگا بدل نیایی و توانایی پابند مونی نیا باید دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانه که تواوی مرو وکان لیتی اگن بونمونه خواهي قورة جل جلاله أفرمي سيري أوبكن أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون سيري أوبكن سرنجي بدن آيا سرنجي أو أونادن روجانة چندر ديخونة ولا كوية وهاد كي دروس دي كر لچي دروس بو آيا إيوة داتان بزان دولة هوركان ويان إيما دايدة بزينين إخوة ما لشوانك و که خوندواری نبه و بوشاخانه و چه تسر کاری زوکان یا وکان و بارانی بسرا باره و ده چه تلای چمور و بارکان آجالکانی دلورنه حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مرو و که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگا تا مامستایی که زنکو تا اگا تا پیتولو شارزاو کارامه اکی دی باشیوه اکی گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لما تیگا یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون سرنشتان داول لو زویه که دی کلن دی چینن آیا ایوا دی روینن یعن هر ایمین روین رو برهم هنری ام پرسیارانا پرسیاری گرنگن لهمو مرو فکره أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آية أوان واتمرو فكان يان ما بس لبي باوركان بێ هیچ شتێک هیچ هۆیەک هەر لە خۆوە دروست بوون یان هەر خۆیان خۆیان دروست کردووە. ئەم پرسیارانە بەڕاستی پرسیاری فەلسەفی قوڵە. تۆ پرسیار لە خۆت بکەی، خۆت خۆت دروست کرد، هەر لە خۆوە بەڕێکەوت دروست بووی. ئەم مەخلوقە جوان و سرنج ڕاکێش و پڕنەهێنیە، کێ خالقیەتی، کێ بەدیهێنەریەتی؟ بۆ مەگەر خوای پەروەردگار نییە جەل لە جەلالوهو؟ عقلی مرۆڤ ئەجوڵێنێ. واتە ئەم خیتابە قورئانیە، پانتاییە فراوانەکەی بۆ ئەم بابەتانەیە. شتی زۆر سادە، بەڵام شتی زۆر کاریگەر لە ئاستێکا کە هەموو مرۆڤەکان لێی تێدەگەن. خوای گەورە لە قورئان فەرمێ: قل ئەرەئەیتوم ئن جەعەل الله عەلەیکوم اللەیل سەرمەدەن ئیلا یەوم القیامەت من ئیلاه غەیر الله یەئتیکم بضیاء ئەفەلا تەسمەعون. ئەی محەممەد، بڵێ خەڵکینە هەواڵم بدەنێ ئەگەر خوا شەوگار بکات بە هەمیشەیی تا ڕۆژی قیامەت هەر ڕۆژ نەبێتەوە، چ خوایەکی تر هەیە جگە لە ئەڵڵاه بتوانێت ڕووناکیتان بۆ فراهەم بهێنێت؟ ئایا ئێوە ئەم ڕاستیانە نابیسن؟ ئەفەلا تەسمەعون. لە شوێنی ترا: ئەفەلا توبسیرون ئینە فی ذالیکە لە ئایاتی لقەومی یؤمنون ئەوە لەم یەنزورو ألم ترى ألم تروا أفلا تعقلون أفلا تسمعون أفلا تبصرون أفلا تتفكرون أفلا يتدبرون. همو أم برسيارانا بودا چلا كاندني إنسانا إنسان راب ميني بير بكاتوا ببيسي چهو بكاتوا برواني بونا ورا أم قران كاريانا أم روداواني لم بونا وراخيا أم همو تحولوا ئەم هەموو تەغیر و وەرزەکان و شەوەکان و ڕۆژەکان و هاوین و سەرما و گەرما و گژوگیا و شکبوون و ئەم هەموو جەستەیە و ئەم هەموو جووڵە و کۆ ئەندامانە هەمووی هی لە سروەستانە، هی ڕامانە، ئاژەڵەکان، گیان لەبەرەکان، باڵندەکان، ماسیەکان، دەریاکان، شاخەکان، سەرنج بدە سەیری بکە، هەمووی لە قورئانی پیرۆزە ئەم بابەتە هەیە. بە دڵنیاییەوە ئەمە مەدرسەیەکی گەورە گەورەیە کە ئەم ئینسانە لێیەوە ئیمانێکی بەهێزی بۆ دروست ئەبێ، و ئەم ئیمانە ئاسوودەییەکی گەورە و قۆڵی پێبەخشێ، ژیانێکی پڕ لە ئاسوودەیی و هاوسەنگ لە ژیانە دەگوزەرێنێ. بەو ئومێدەوە تا ئەڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە. بە خوای گەورەتان دەسپێرم، خوا یار و یاوەرتان بێ. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتوو.
1: رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لألقيشين يلز الناس نجانا من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام قيشنا والقيكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقبايا پیاوشی فارسی لیوی دیتا خزمتی پاشان لکوتایی بسرات که مسلمان دبیم. او پیاو فارسا ناوی روزبی کری خشقودانا لیسلام ناوی انرا سلمانی فارسی. او با فرمی لأصبحان و رویشتم با شام لشام و لای زنای خوندم دوای زنای چی باشتر هاو وسیتی با کردم چو با موصل چون با موصل اویش مرد وسیتی با کردم و تیپ شو با شاری نصیبین، لشاری نصیبینش ایج مرد و سه تی با کدوم تیپ شو با شاری عامودا، شون با ایکل ترکیه، ایج سر مرجیاتو، و تم آیا بشون با لای چیتر و تی هیچ کسی نم اول سر ام دین و ریبازی، یه ما امره پروانه کم لسر زیاد ما بی بلام، زمانی پیغمبری نزیک بود تو علیه صلوات و سلام، لارزی عربه بدینی ابراهیم دید. کوچکا بود ناوشه دبینی دو برزایا ناوشکا پرالا در خورما افرمیت من لبی هندی مانگا و هندی مثلا مر و امانشم پیکینا لکسابتی خوما دوی عشیرتی که هاو عشیرتی که عرب نایو عشیرتی کلبو و تم ایو خلچی شوان شوان اکان پیو تم و تم ایو عربن و تیان بالای و تم باشا اگر ام مانگا و مثلا مرانی خوام بدن با ایو ایو من لگل خوطان دبن بو ناوشی عرب کیان باله؟ افرمی لگال یان هاتم. تا ما مساکسی نشانی پیوتو. یکمیان که زکات ور نگری، دومیان هدیه ور نگری، سومیان ماری پیغمبرایتی نوشانیتی علیه صلوات و سلام و شواره میشار شونی هجرت غیب و دیاری کرد. افرمی لگال آن هاتم گیشی نوشی وادی القرا سرو خیبر منطقه که پر دار خورماو چندان نوشی نشتجیبونی تیایا. افرمی لیوی ظلمی علیه کردم قلب سیان کردم و من تیان کرد بعبد فرش میان بزوله کن. چیپ کم تازه منیج لیوی ماما و بتم باش کو امشونه پردار خورمای ابیبی. لیوی کار مکرد هتا سالگ لسالان آموزایشی صاحب کم کل بني قريضي خلشی شاری مدينه هاد بو ايو منی بدل بو تی بو امن پنافرشی منی کریا ول خوان کم و منی بله قل خویا بو مدينه ک مدينه بینی باشی ویا امیدم واب کام او ناوشه به کمن ما مساکم بای باز کردومو پیغمبرکه علیه الصلاة والسلام دیتا اوی لوی بهوی کاری خوم و سرقال بوم لرزو باخی خواهنکه ما روشی چند من لسد در خوماکه خریشی کار کردن بوم آموزایشی خواهنکم خواهنکم لجر ما وستابو جملی بو لسد رو آموزاکه هاو تی وره هاو تم چی کابره هاو تی چی و تی خلشی امشار اخوال ناویان بری یا ربی او تا همیان شون لقبا کوبون تو لای پیاوی که لمکو ها تو گوای والی پیغمبرم فرمی کمن اما بیز دست داخل ما که لرزی گرت می بروا که وقت بکوم خواره بس صحیب کما اح ام حوالی من چند سال است بدوای آگره هات ما خواره بولای او پیاوی و تم اری او حوالی چیه چونه چیه چینیه خواهنکم بی خذابی بکسی چی لیان بکسی چی زور زور قرص وتي قال تو عند المباسه شي برره بلا يشتو حقي موضوع شي تو كابره يجولك يتقال لي يا قرام هتا في غمر صلى الله عليه وسلم لخبابو عندي خرمام كوكر دو بردم بولا رجيشا بتم بيستو ما كتو خاشي شي ساكن لقلايا هاتوي بو ايرا ام خل كانش فقير وهجارا غريبا اوارا ام هنا خرمام هنا زكاه حزكم صدق و زکات کتو استفاده لی بکی. فرمی باشد وای باز هاولانی فرمو ورن ایو بی خون من نای خون. دلی خواهم آمد من نشانه که زکات و صدق ور نگری بیشی وی. افرمی ایتر لیا جرام هتا او شو ناوشاری مدنی ول مالی ابویو بی انصاری لی ولای دا. راجه جیتر هنی خورمام کوکر دو ام جاروتم. هاتون بولاد من بینی ما تو پیاوشی که زکات و صدق ور نگری. بلام اما هدیه که هل بر ریزی جناب و کپیاریشی باش دیاری حسکم ام خورمان به هدیه لیور گریم تی باش
لیبر گرتم به هاولانی فرمودن بابی خوین. احوت ما دو نشانه. یکی من اوتا وی ور نگرد وی من اوتا هدیه کی ور گرتو لیش یخوان و هاولانیش لیخون. نشانه سیم وری پیغمبراتی لپسیو. صلى الله عليه وعلى اله وسلم شواني كشفكم اسعدي كوري زراره او بيو برزي بيع عقبي دوم نخوشي شي قرسي قلت عشان داخل شكرا نخوشي شوكي قلت اي شوكه دركو ميوكتي خو ماني ازور نخوشي ترا دواي وفاتك بيغمر صلى الله عليه وسلم زول متاثر بوي لقى جنازه دي رابو بقيع سلمان جلي هاتن بدو انا سير كنت اوصل لسجن جنازه كلا بقيع قبل ثاني بقيع هاتم بولاي والسلام ملي كردو خو مشغول كر بسم دعاوي بزعم لا پشتو هيچ بينم پیغمبر صلى الله عليه وسلم پوشاي شي لبر بو بلان بو ملي دا پوشي پوشاي سي الان بو لمليو افرمي كه اوا هسي كر من هل اسم دعاوا زيات بزعم ل دعاوا سي پیغمبر كم صلى الله عليه وسلم اما يسر ملكي لابد موري پیغمبر ياتي قدر كه عليه الصلاه والسلام افرمي يتد يكسر ماشم كدو دسم كدو گريان زور قريان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي تحول ولا بيش بزان بو مجرد ولا چوات همو بسلاتك يخو من بو جرائي زوري پي خوش بو كهوالان همو جو قرن فرمي جو لم برايات عنقرن بزان اسي بسلات سلماني فارسي افرمي اتر بهوي كويلاتي خو موا غزاي بدر نم تواني بجداريكم وغزاي احدش نم تواني بجداريكم طبعا يكم بجدار بوني غزاي خندق افرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاءت تشومو لاي ناوي نام سلمان فرمي سلمان وتم بالي بيغمر اخوان فرمي كاتب يعني خو بكره ولا خاونا كتب بلا كاتب من بريار ما خو مكرمولته باريك وين سلم شتيك فرمي وتم باشي بيغمر اخوان اخر هيش منيه فرمي تو برو لو واد بخاونا كتب بلا شوما بخاونا كم وكاك من ما خو مكرمولته ازاد مملك ولايتي وتي ابي سياسات بن خرس سياسات الشطلي خرمان بو بيني بوم بنيجي يقداني وش نبي لا فلانه زاويه زاويه او وابي شل اوقي درهم شن بيتي وات 1600 درهم انجاتو ازادي افرمي هات مو بفي غمر موسى صلى الله عليه وسلم جوابي كابرابه وش يوي بها والله نشاردو لي فرمو اعينوا اخاكم ام برا ثاني يرمتيبا اذا فرمي خالش مدينه بها دشف الخرمايه هنا ابو مهبو بانزي هنا ابو بيستي هنا ابو سي هنا بمشي ويا خوا فداش يعني باتو سياسه شط الخرمايه يعني ابو باكل ان جهات اللي قال ماوت يعني لا شو اوت يتي هالي كان بثانيه ناتواني ولا يا مرجين يا المتيتين هم يا المتيا نام سياسه شالمان هالكن شك في غمر في يوتيوب صلى الله عليه وسلم يكشف الخرماء نن يجي تا خوندي ورسال الله كان يبو حاضر كلا جماعه كحاضر ما نكرد أمزا في غمر ما ناقدار كدو عليه الصلاة والسلام كهمها آمادية أنجا أخوي تشريفي هنا بدأ سنباريش أخوي دانا دانا خور مكاني دانا كدايناو الحمد لله فرمي كابراش طبعا مديه ببزاني ما ويشتر ما يشتري شي لي وشك نبو سباز بخواه فرمي لو سياساتا يك داني وشك نبو همي جوان روح أمزا 1600 درهم كماو في غمر لاي نبو صلى الله عليه وسلم حال بمزور الروي تا غزايا كمسلمانان دسكوتي عن دسكوتي بو يشير دسكوتي كان نوية بقى بهندي هيلكي مريشكي آلتون في غمر اوي بمن دانا صلى الله عليه وسلم باني كردن فرمي سلمان شن لا ماو تم او 1600 درهم لا ماو فرمي برو اما بشاشة اشو الصلاة بو توابه ولو تم اما اللي شو توابه كاي في غمر يخو فرمي برو بي تشرشي صلاة خواب التواوك سيان بخواه فرمي تشرشان ليش زياو طبعا انا مالتون او زيو بنا بدره مكان ليش زياو دعاي سفاز بخوا ازاد بوم بتواوتي هاتم خزمت بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر عليه الصلاة والسلام دعا تريكات برا لقر ابن مسعودة بيك وجيان بالنصر وكدوب لاي مسلمان هل بشان غريب وآوار سلمان لرواية بخاري هات وكأفرمي بضعة عشر يعني تقريبا حود بو نوكس كرينو فروشتني با معاذ وكردوا هن با سلمان وكردوا نك أمدو كسا أوان فروشت يانو أموزاكي كريو أميج آزاد بو لم رواية بخاري هات وأفرمي جماري خاوانا كاني سيبو نويا لروايتك بخاري أبو هريرة فرمي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة
يا من خدمت في غمر بن صلى الله عليه وسلم دانش تبين سورة الجمعة بذاب زيبو وآخرين منهم لما يلحق بهم خاف المخل كان كثير هي دواثر بما اندقنوا يعني يوان نجم سلمان بن شويني أم صحابانا بن أكون خوان للرازي أفرمي من اللي أبرسيانهم كلوث من هم يا رسول الله شين أواني كخوان من بسيتي لو آياته سلمان فارسي ما انتيابه أفرمي أواد سراج شابه سلمان فرمي لو كان الإيمان لروايتك الدين عند الثريا لناله رجال من هؤلاء أقا دين وإيمان لاي هساري السورياي هربرزي آسمان بي بيعوانا شيء أعلم بيعوانا دستي بيغن يعني لدين داريا دين داري چاك كان يدرد شيء وإيمان داري باش وزاني باش زوري لزانا كان زيادة شخص حفتاز زاني ناو داري إسلام بتعبد أهل السنة حر هميان فارس سياسة شعصة صاريشة فارس ديني رافضيان كدوتا دينه شيء رسمي خوانه جنا هم سنی مذهبون اشي عالم برزكانه و ايرانيش زور به سنی مذهب ابو حنيفه امام بخاري مسلم ترمذي ابن ماجه نسائي حاكم بيهقي امام فيروزآبادي و شيرازي و اصفهاني و رازي و سجستاني و غزالي و سيبوي حتى دوي سكه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر چی زیرکن بتوانان لخدمت اسلام ابون سلمان فارسی لا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم و انشاء الله غزا خندق اگر تمام جيشته أول يبي بس يرولي سلماني فارسي ذكره. دواثر بيغمر صلى الله عليه وسلم طبعاً بعيلة بيا وكان ورجلته يعني بالين. أي جنان جنان يشتى بالين يعني ورنا جدا. أم عطية فلمن بيغمر صلى الله عليه وسلم كهات مدينة أفرثاني أنصاري كوكر دولة شوينيكا. إمام عمري نار دلامن. يمل لنا وما لك ابن إمام عمر هات بردر جاكا دجاج كرابو. سلامي لي كردن يا مهما والله مي سلامك إيمان نايوا. وتي أنا رسول ورسول الله إليكم من يرابي بيغمري خوان بلائيه وثمان مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بيشوازي لا بيغمري خوان بيكم جار صلى الله عليه وسلم وفاشان لون ينريك ناردوتي شما لدعوك بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي دعوتان ليك تبايعوني على أن لا تشركنا بالله شيئا پیغمبر علی صلی الله علیه و آله دعوتان لیکا بلین یبدن یکا هاوبش بو خو بریار ندن ولا تزنین ولا تسرقا زینانکن بلین بن و دزینکن و من الله کان تنکجن و بوختان بو هیچ کس ینکن ولا تعصین فی معروف هر کاری چی چاکی پیوتن دبی جو ریالیکن لقصید در نش و ثمان نعم بس اتش امام عمر فرمید دستی هندی روایت فرمید هر دو دستی دا دروی مالک دریش کرد امش دسمان دریش کرد او بیع کمان بو وثمان دعاء إمام عمر فرمي اللهم فاشهد خوايا الشهاد بكيما بعمل لما أفرثان ورقبت كل سر أو دعواني إخواك سبحانه وتعالى دعواي كردو ويشي شي ثلاث فرميها لويك دعواي ليا كردين أمرنا بالعيد أن نخرج فيه الحيض والعتق وفرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم بلنتان لدعواك كأبير روجي ججن هموتان بين بججن أواني نيوجكن أواني نيوجناكن طبعاً مزجودنا بقول له مصلى يكرت مصلى بيسي بقول نيوجكا هو يعفرتين نيوجي شيء دسني بابيت بر يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويبشداري أو خيرب كانوا بشداري دعاء مسلمانهم ولا جمعة علينا وبليني اللي ورجت نفرمي جمعة أن لسرني إيوه والله ما يقر هاتن بين قبوله ونهانا عن اتباع الجنائز وفرمي دعوة أن ليه كان نبي شوني جنازة بكون بيشيوي عفرتان بقول نيشوني جنازك لروايتك أمي ميك شي رقيقيا أفرمي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعونه لقلكم الله أفرث من ديار الزاي اشتربوا هات ما خزمت بيغمر صلى الله عليه وسلم وثمان بليني تشيت بيا بيني بيغمر إخوة فرمي بليني بيا بينها بهمان شوي أوزارة هاو بش بخوا بريار ندن ودزينكا وزينانكا ومنالطان نكشن وبختان نكن وصل بيتشيم نكن لهمو أو فرمانانه بيتعنا لم لتشاقه خيرا وثمان بسرسا فرمي أو كرتاج بلن فيما استطعتن بجوري تواناتا بلن بجوري تواناو أو ني أتوانين أو نجي بجيكي بجوري تواناما وثمان الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا إما جو ثمان خواه بيغمر لهمو كذب رحم تلب وخوما لنفسي خوشبان أي بيغمر يخواه دس بينا با دس خينا ناو دستو بليانت بيني فرمي إني لا أصافح النساء من توقع لقال آفرتان ناكم بس بقصة بليانتان لي ورقدم قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة قصي يكو قصي صد لا يمن يشيك في غمال فرمي صصر
بس بقصب على أنتان اللي وردهم. لرواياتك في أمي ميابم شوهات وأفرمي هاتي نبايعه على الإسلام هاتي بليني بيني لسر مسلمان بون لسر أوانو أمشي تيكرت فرمي لا تنوحي نابي شينو شابور بكن بومر دو كانتان بليني يوم بني شينو شابور نكن بومر دو كانتان ولا تبرجي تبرج الجاهلية ونابي سفورنا بوشتبن بلين بن بلين بلين بحجاب لبركين پشت آبین سفر نابین بهشی وی. یعنی ام سفر بودن جهت و تأسیس شریک با خوادانان دزی زینا کشتن بختان لیگری زباز کرده. یعنی نپشت ایش جوری او کوتاهانم. لی خواص پیام تعالا. بی پیام صلی را به تایبت بالن لافرتان ولی آبی هموی حجابی لبرد. هموی بالا پوش بی. نپشت نابن بهشی وی. لری وعده کی سلامه یکشی قیسه. أفرميش تيشي تيابو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار لقلكم الله آفرة أنصارا بلين من دابا بيغمر صلى الله عليه وسلم يشير بلين كان كدوائي ليكردين أن لا تغششنا أزواجكم نابي فيالو قزيلة ميردا كان تمكن بلين من فان باشا بلين بفيالو قزيلة ميردا كان من ناكي دوائي توزي رويشين ناوخو ما ناوت من أريوا بيغمر ما بسي شيبو صلى الله عليه وسلم که هر شتابی لبینش دومیرده، حالا وقتی آن نازن بوده گرای نو با خدمتی، گرای نو با خدمتی وقتی آن ای پیامبری خواهد تو بله نمی ورگرتن بازیم تی نگیشین، یعنی چی؟ فرمی ان لا ان تحابین و تهادین ماله ایلا غیره، آو بله نه یعنی ای و پیاوتی مکن بسر مالی میرد کانت آن آو بخوادن تخشان و پخشانی کن ببی ازن رزابونی او، پیاوتی کار خیره کار، اگر رجی دایی بسر شر رجی ندایی، ببی ازن ورگری انجا. كانت يا مسلمان هاتنا مدينة جولك كان سنجري أنجر طبعا دش بإسلام ومسلمان ليه كم رجوا لا يا أخوي أمانة أهلي دين بون لا يا أخوي أمانة هم مجاربة أنصاري كان يا نور رأوا سنتي غمر يدي لحرمه يعني لمكة يا مشويني أكون لقال يا بشر دين لقال ثان بكشتني عادوا إيرم تان دبين سلام على الدعاء بيا متنوتم أي وقت أنا ويكم زابتين آخر أما أونية هذا ولا كيف يلبس؟ أفرمي إتركوتنا دعاية دروس كده وتيان بابا ما أنا دواب راون يعني شيء دواب راون وزاش شويرن شيء وزاش شويرة مهاجرة كان بو على سحر ما اللي يكذبون جل لك كان أم دعاية بلاو كذبوا يا ما سحر ما لما أنا كذبوا يجمعنا لي النابت يأخذ بيان نامينه أما بسم الله أما كم زار أسماء فرمي كمن هجرتهم كل عبد الله لسكمابو طبعا عبد الله دوينا يعني عبد الله تنصر أفرمي لسكمابو تقريبا نزيقبو كهاتين مدينة وقيشين قبا من الله كمبو هل بملوث كيبر ما بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم ناوينا عبد الله طبعا عبد الله شكل خوش سيسينا وكان لا إخوة أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أفرمي أفرمي أخر ما يكن بوبين خر ما كوش شغو سينا ودمي مبارك يتري كزوان زوان أمجا ملاشوي من الله كي بيش شيرين كرت ودعائي وبركتي شي زوري بوكرت وناوينا عبد الله يتري أفرمي مهاجر كان زور زور زور دل خوش بين بم من الله شكا دعائي كي زولا كان الحمد لله يسير نسو شكا ديانوت إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم شكا أو بلاو وان بلاو كرت بوزولا كسح ديان لي كردون من ألتان نابت كواتيك من الله مهاجر كان كالدائق ببهاتين أو مدينة عبد الله كري الزبير كري عوام كدائش ناوي أسماء باوش ناوي زبير زبير زاوي أبو بكر خواهي لرازي به في غمري صلى الله عليه وسلم زاوي أبو بكر عبد الله زبيرش برزايتي عبد الله برزايتي أما كخشوية باشو ناوي ناوي ويا كم نالج لأنصار كان كلا دايق بنعمان كوري بشيرة أم نعمان أبو مناري خوي وهنديس حديث جراوة ولا بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدينة كوات دواي هاتني بيغمر عليه الصلاة والسلام بوسيا بشو يا كم أو مسلماناني كهاتون آوارا لقل أو أنصارياني كزوري نين مسلمان وبشيشي أنصار كانش كهل لسر بيرباوري مشيشي خويان بردواما عبد الله كوري أبي جماعة زودیان دیگه نکری بالام نست دینی کنی خوان بر دوامن تقمی سیمیش تقما سرچکانی نوشاری جولکه کسی گرچه قایمن سی قلای گوریانه
قرشي بني قينقاع كنزيك ثريني أنا بنو النظير لولاترة بنو قريضة كما دورتر في غمر صلى الله عليه وسلم كانت الشاري مدينة طبعا بشاري مدينة ريخري لشو ريخري لبازار رو أبي أساكاني بازار ترتيب كريا ليستار ابن عباس فرمي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا كاتك في غمر صلى الله عليه وسلم هات مدينة وخلشي مدينة لما سليش شانه وبيواني أقزي كردين يعني بيوانبو بلام كاو آياتي خواب ودابزان ويل للمطففين أي هاوار بواني أقزي لشانه وبيواناك فبو خوان قرسي چشنو بخلق سوكي چش أو آيات دابزي طواب أفرمي إتر يق غشو يق زيلة ششانو بيواني أنا نما بهشيو يا راسين ششانو بيوانا هي مدينة بو. الوزن وزن أهل مكة بيان صان فرمي وزن يعني أو كبشيلو بششرف أفرمي هي أهل مكة بلان ببيوانا جاوازا كان إتر أهل مدينة كمان تيايا بهاتني في غمر صلى الله عليه وسلم أبو واقدي اللي يثيج أفرمي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم على شتيجي تسيش خراب لناو مدينة باو أرويشتن سر كوباري وشتركان أبريو أنفرشت يبا وشترك آخر يا أرويشتن دوجي مركان يعني ليه كده أنفرشت أتابي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي أغا داربن ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حرب هالشيك لازين دويك بكريته بمردارو بحسابه حرامك اللي بتفرشن بيوي حيوان يشبع عذاب دولا دوكا يبرين بس جاي يفرشن إدوا إيش يبقى حيوان ياسر كوباري وصدق فرمي إثر فرشي عن كربها مشيوي قلشي مدينة براسي خواهي قولي مهربان ستايشي زوري كردون زور والذين تبوا الدار والأيمان والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم خواهي يقول وصفي أنا كافر مئة مانا كإيمانيا جيجي كدونا وشاركيانا زور زور أوانيان خوش بك كوشا كان بولايا يعني رقيان لياني رقيان لآوارني أخرى مولاتي يصالي واتي آواري خوش ندا أمان يحبون من هاجر إليهم زور زور يان خوش بك ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مهاجر مهاجر كان حشتي كان دسك وتايا أمان أو نحسودي لضليان النبو بران بريان حسودي زور مشكلة ولو كان بهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص أجر فقير يجبن لكني خوان حزا كان در خوار دي أم مهاجران يبن خوان نيخوان أخوة أستشايتيان بويا ونبي عوانش مردو تايبت بون ومن يخشح نفسه فأولئك هم المفلحون أو كسيلا بيسكي نفسي خوان

0: وأنا أتيان باشي في أمريكا وزور ما بيخوش. أنا زفر مي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يخضع لهم البحرين كاتك مسلمانان دولمان بن ناوشي بحرين باجو خراجي جيباش يبو في أنصار فرمي حزكم شتي بنو سنبوتان كتايبت بي بأنصار أم ملكة أم داهات ودسكوت وتيان رازينا بني في أمريكا خواتا برا مهاجرة كان إشمال أقروك وأوانيان نيتي يم رازينا بي هنا مرد بنيان وإتركاك حق ماني مش خبات مانك قو لكي وخري شنو تشي أوانا فمن خبرة كان من أجرك وإيه ما عندك وأنزع إيه ما جتوعين دواءك. بيا في غمر صلى الله عليه وسلم أي فرموا آية الإيمان يحب الأنصار نشاني إيمان خش يسي أنصار وآية النفاق بغض الأنصار نشاني منافقي دون روي لإنسان أو يرقي له في غمر دانا بيان بغزينهم. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أنصار بز إيمان دار خش يعني دويت وزبز منافقا كان يجرقيان ليانا فمن أحبهم أحبه الله هركسي خلشي أنصاري خوش بي واتم مدينة خوش خوشي بي هركسي رقي لخلشي مدينة بي أو أنصاراني زماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي يرجقي ليتي زي كان حتى لسلم مرقا فرمي آخر جا كتوانيتي بيت پرويشي بنوسواني وبستبو للرزوتاكي أنصاري كان هاتني استقبالي ومن الله كان ينام يان فرمي اللهم أنتم من أحب الناس إلي خواهي توشايتي كأمانة يشكن لخوش شويستين كساني من لسارزة ودعاي بوكردن فرمي اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار تاسي بشت يا ربي خواهي ليان خوش برحمك بأم أنصارانا بخويان بوشي دوميان بوشي سيمشي ودي فرمو لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا أقر أنصار يكان بشي ودول وناوشيك والرقايا كابرون حمو خلق برقايا شيثلا بروا لسلكت الشعب الأنصار من الرقي أنصار ودرو ولولا الهجرة أجر هجرة نبوايا بيام خوش بمن بيامك بمن لبيوان ينصر أوني خوش ريس ودي فرمو أوصيكم بالأنصار أي مسلمانا وسيتان بوكم لقى الأنصار باجب شكا أوانا هيزو وزي منن أوانا همو أوي لسريان بو بلين ياندا بتواتي جبزيان كت بلام اويان بو ماواتو كشايستن لدواي من لقاليان بكتير لها متشاكيك هركسي لمن لدواي من دا صلاتي هبو با كمترين شاكي اتشاكا كاران يان ورقريو هلو كمو كورتي ختاباران يان عفوكا لبقسي في غمس الله صلى الله عليه وسلم بويا انصاري غلطي جيكر عفوك اي غلطي جيزور قولنا بو نقيس وحد لحد كان يخوى سبحانه وتعالى. أنا سفرمي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجر كاتك هات مدينة مهاجرة كان هات متعني في غنبري والله هيش قوميك ما نبيني ولا جيان مانا بهين دي أم أنصارانا فلزورية أمنا ما نزور بشدا لكميشة أو إشي هي خوانا للدمي خوانا يقرنا مالو من علينا إذن بإيما براسي لها مشتكا بجداري عن كردوين نازعين شبكين أترسين همو أزروب هذا اشتكان بو أوان به فرمي ما دعوتم الله لهم وأثنيتم بالأجر لهم بمرجئ إيوش خاواني أجر باداش تبن ستايش يمكن لا يخلق ودعاي خير ينزور بوك شكا من صنع إليه معروف هركز شاكيش إلي قل كرا أبيه كم سباسي بك شكا من لم يشكر الناس لم يشكر الله سباسي بك بلدس خوش بيت تشجيعي بك وبيني خوت أخوا دعاي بوك أغتوانيش باداش تبرو ولا يخلشيش ستایشی بکه بلیو پیاویشی چاک پیاویشی برزه پیاویشی سنجینه کات من طواب و خواهی گوره مهربان به خزمتی انصار و مهاجرین و پیغمبر من بگینه لخیامته علیه الصلاة والسلام خواب من کاتا او کسانی که اتباعی سلفی صالح کن که انصار و مهاجرین و تابعی کن خواه لوانیش خوش بی و لیمش خوش بی خواب بهش من شاد که لتکرای سزا کن پارز رو من که طاعت و عبادت من قبول که عاقبت من خیر که لمردوکان من خوش به زندوان من سلامت که زیدنا علما و ایمانا و یقینا و فهما خواهیت یکیشتن و علم و زانستو شاک کاری من هر دم زیاد کی آمین آمین و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی صحبی اجمعین سبحانک اللهم ربنا و بحمدك اشهد و لا اله الا انت استغفرك و توب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر.

ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. بله خوش شویستان کتایی سورتی الحاقا کاتی که آیتی سی و شج و شی غیسلین دخوینی نوا اگه من لو غینا بید زور قلوی نکنی لین غیسلین زور زیاد روی لکا وطنی قلو کدنی پیتی غینا نلین کاتی که مکسوره و اتا کستری لجیره آیتی سی و حوت خوش شویستان لا یکولوه همیشه جخد لسر وکینو که همزه صفتي قلقليني اجا من لو حالة بنلين لا يأكلوه يأكلوه اما هلا يخوش يسان يأكلوه بمشي وازم إلا الخاطئون او همزي بها ماشي والتحقيقي بكين نلين خاطئون ببيا ياخد خاطئون تسهيل بكريما هلا يخوش يسان آياتي سيوهاشت فلا أقسم فلا أقسم أو قافا قال قلبكين فلا أقسم بما تبصرون أو باي قال قلبكين بلام قلوينك نلين تبصرون هلا يخوش يسان تبصرون بمشي وازم وما لا تبصرون بهما شواء أجمان لا بيتي باي كبيت قلوي نكين خوش يسان آياتي تلوشوار كاتيكا ولو أما واويكي لنا تقول أواوا مشددة أجمعن لبزور زاد روينك نلين تقول زاد روي تيابكين بلكو هر اعتيادي تقول بمشي وازا بيخونينو آتي تشلوبيان شخوش بستان لأخذنا كاتك بيتي ذال أولين لأخذ صفتي غيخوكي بيني لأخذنا زوبرينين ونيكين ببيتي زاي لأخذنا اگه من لو حالت بید چون که پیتی ذال لزمانی کردیانیه جاری واهه و تنی لسد زمان من توزیق قرصه ابی خو من رابینی لو حالت و لو حالت ها آیتی چلو حود خوشی سنکاتی که ایخفای منکم علین منکم بمشه وازه کتایی زمان من سین با ملاشو منو و مخرجی نونکه نامینید لویایه تنها صفتی غنکه امینه منكم دنكيتو بو لوت من نلين منكم شليك دروز بيت اغا من لو حالة بيت خوش بيستان سرزاي سورة المعارج كاتيكا دس بيكين با آياتي يكم سأل سائل مديك متصلة بيوسة شوار بو بيانش حركة دريجي بكينوا بعذاب واقع او ادغامي بغنية بمشي وازا بعذاب واقع نك بعذاب واقع أما غني لقلانا بياخد كم يكديش كده لقلانا بيت هلايا آياتي دوم خوش يسان وشي دافع كاتي وعينا علين أقاما لبنيكين بقلقان دافع أما هلايا خوش يسان دافع بمشي هذا صفتي بيني كي بيني يتر هيج كيشتما لك وتني بيتي عينا ناميني بهماشي وآياتي شوى تعرجل تعرجل نلين تعرجل صفتي بينك تعرجل زمان بشكل ما كما قريتو بدواوة تعرجل ملائكة بمشي وازا بيخنينو آيتي بينجم خوشوستان فصبر أو رايانا بصفتي بيني بينيت كان دنج لقل يا بردوامي فصبر وهمزكنا خنين نالين فأصبر همزيكي وصلة أو همزية ناخنين وخوش يستان آياتي شش إنهم أو نونا زمني غنكي دريش أكينو آياتي حود ونراه نرا أو راي قلو ألي فكيج لقاليا قلو دابيت آياتي هشت خوش يستان وشي كالمهل توزيك راهيناني زيادة الأبيد أم حالتيج بمشي وازا بوي آسان بيلا السرمان كالمهل هايكا كميك دريش اكينو واتا صفتي ريخ وكيني كالمه ممشي وازا لامك بوي دني لامك در بك بها ماشي آياتي نو
کل عهن خوی پیتی ها پیتی کی لوازه اگه من لبه نالین کل عهن عهن نونکش بشه اینو لگلی هاکش کل عهن او نونه پیوسه او کسی جو من لگرید جو بیستی ببید آیتی ده خوشی بسن ولا یسأل حمیم حمیما او مدعی وضا زو کتایی پینین نواتب دو حلقی بینه نیکین با فتح یک حمیما ملکو حمیما ممشه وازا با وستانی چی الیفی چی مدی اواصی نصری با اندازه دو حلقه بله خوش بیستان برگی دومی برنامه کمان با اونده کتایی پیدین تل برنامه دارتو با یک دقینه و بخوای گونتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

Canada.

لقد خلقنا الإنسان

الغابة يتيمة يتيمة يتيمة.

بيمان ورقرتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلعي پیغمبری خواه دردو سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روجی عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوه و تنویه که لپشتی آدم دا کهویتوه داری هنوانو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرو لی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوه پاشان قصه پیش وقتی لگلده کردونو پیوتون الستو بی ربکم؟ قالو: بلا. واتا: آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان: بله. عن هشام بن حکیم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. هشام كري حكيم دلي بيغمبري خواه درود السلام خواه لسر بفرموي خواه قورا نوي آدمي لپشت آدم ورگرتوو پاشان شايتي بيداون لسر خوين كآية من پروردگاري ايوانيم؟ اواني جوتويانا: بله. پاشان هلی رشتونتا هر دوله پی دستی وو فرمویتی: اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر، دا خلچی بهشت رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن، و خلچی آگریش رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم سپاس وستایش بۆ خوای گەورە و پەروەردگار درود و سەلاوات لە سەریانی پیامبری خۆشەویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودەکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم سەبارەت بە گەورەیی پارانەوە بەناو جوانەکانی خوای گەورە عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وات أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گورا نو دو نو ناوی بوهیا هر کس یک لبریان بکات دشیت بهشتوا خواهی گورا تاکو تاکی خوش دوی پیشا بخاری مسلم رحمتی خواهیان لیبه ام فرمودهیان گیراوتوا عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ذی النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خويل بيدري في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نزاكي يونس في غنبر سلامي خويل سربيكاتيك لنوسكي ماسيكدا پی پارای و لخوای گورا بریتیبو لا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ام دعای هر مسلمانك پی بپاری توا بو هشتك الا خوای گورا لی وردگری پی شوا ترمذی و نسائی و حاکم و بیحقی و ضیاء رحمتی خوان لبی ام فرمودیان گرا و تو لا زنجیری صحیح حکان دایا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كري بريدة لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قويل بيويك بو بمشي ويدا بارايو ديود اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسي بنا وقوركاني خواي قورا لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أنفرمو دي بيشوا ترمذي وابن ماجو ابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خواين لبي قراويان تو لزنجيري صحيح كان داي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسي كاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواهي قولة لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواهي ليبي قراويان توو لزنجيري صحيح كان دايا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خايلي بدله في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكاتي قيل بانج بيجبو بانج دابلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ويقول لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي في شاو مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رحمتي خوين لبي جرابيانتو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك. أبو هريرة رضى ورحمتي خويلي بدري في عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناك ملك دا بنشت كقسي بهدو نابجيت يا دا بكري أقل بيش أوي هسد لمجلسك دا بلي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا خوي قورو بالوردقار لو اشتبه داني خوش دبي كلو مجلس دا كردويتي. أنفرمو دي لصحيح الجامع دا هاتو لصحيح ترغيب وترهيب دا هاتو وبشوى ترمذي وإمام أحمد وطبراني رحمتي خوين لبي جرابيانتو. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. برأي كري أوس دفرمي جملة في غنبري وابو صلى الله عليه وسلم دفرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمع بكا وزوبشير بومزقوتو بپی بچیو بسواری نچه ولی امام و نزیک بیت و گیا بگره و قصو لغو نکا او به هر هنگاوی پاداشتی سالی که دزدکوی بر رجوی سالکو شونو جکیو. حدیثی که صحیحو ابن ماجه رضا و رحمتی خویلی به یراویتیو. عن ابن زهیرت بن روینت قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابن زهيرة دفرمي جملة بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دفرمو أقر كسيق ناسو تيني نويجي بيشخور هلاتنو بيشخور آوابون بكا بواتي نويجي بياني وعصر بيشا مسلم رحمتي خويلي بيقرابتيو. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا عايشة يبدأيك باورداران رضا ورحمتي خويلي بيدلي في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دور كعاد نيجي بياني لدنيا واللوي لدنيا دايا باشترا فيشها مسلم رحمتي خويلي بيقرابيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، وفي رواية لصاحبها: كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتقول ما يكبكت بخير لمال حلال وخواي قورش حلالنا بيوري ناقري أو خواي قور بدستي راس ليور دقري هاشان بخيوي دكات بو خاونكي چون يكيق لأيو من دالكي خوي بخيو دكا أوش خواي قور بخيوي دكا تابق تركيبكي ليدي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضى رحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر إمام لن يجد أكات يقوتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد. هركس يكاتيق أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أواخواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي وجد به. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وتبي غمريخوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز غاري ل4 ركعات بيج نيجي نيورو 4 ركعات 4 ركعات باج نيج بكا حرام دبيت لسر آقر. أنفر مديل الصحيح والجامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كردني نيجي سنت كخلق ندبينت برامبر بستفينج نيجال برشاوي خلق دا بيكي. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي قورو ملائكتكاني صلوات ددن لسر أوانيك صفكاني نيج جماعات بردكنوا. وهركس يك بينك بربكاتو بوشاي نهيلي خواي قورو مالكي لبهش دابو درز دكا وبليك برزي دكاتو. أنفر مديل زنجيري صحيح كان داية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. واتا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك سجديك بو خواي قورة ببا خواي قورة شاكيكي بودنوسيتو تاوانكي لسلا دبا وبليك برزي دكاتوا لبر أوا سجدا زور ببا. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير داهات وهروها لصحيح ترغيب وترهيب داهات. وابن ماجا لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي فايلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك نيجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خواه بكا تاخور هلدي وباشان دورك عن نيج بكا وباداشتي حاج عمريكي تواو تواو تواوي هيا. انفرمو ديا لا سنني امامي ترمذي وصحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أنسي كري مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجنيجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خوا بكا تاخور هل دي وباشان دور كعاد نيج بكا أو باداشتي حج عمريكي هيا. أنس رحمتي خويلي بي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي تواو واتو ورگیراو ورگیراو ورگیراو ام فرموده پیش آتر مزی رحمتی خوایلی به لزنجیری صحیح کان دا روایتی کردو و هروها لمشکات المصابه دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس يقل برخوا چل روج نوجکان بجماعات بكا فرياي الله أكبر يكم بكوي اوا دو تبريي بود نسره تبرييك لآگر و تبرييك لدو روي. أم فرمودية لزنجيري صحيحة كان دايو وإمام ترمزي رحمة خويل بي لصحيح الجامع الصغير دا جرابيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسی بلی سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجر لمجلس ذكر داوتي بويد نسريتو بوي مور دكري وأجر لمجلس بهود داوتي او بويدا بيتا كفارتي او شتا بهدانا. ام فرموده لا زنجيري صحيح كان يو هروها لصحيح جامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار. واتاك يا غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركسيك پارزگاری لنا موسی برای کی بکات کاتیک براکی لوینه به او خوای گور به مافی دانا ولا سرخوی کلا اگر رزگاری بکا. ام فرموده الا صحیح الجامع الصغير زیاده کانی ولا صحیح ترغیب و ترهیب ده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنه ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل رقاي مسلمانان داشت يقل بريك أزاريان بدا خواه يقول بهوي أوه چاكي كي بودا نوسي وهركس يقل خواه يقول الله خواه چاكي بودا نوسي بهوي أوه أي خاتا بهشتوا. أم فرمو دي لصحيح الجامع الصغير وزيادة كانيو هروها لزنجيري صحيح كان داو مسند إمام أحمد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. في أمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك لسر قرزارك بوستيتو تنجي فيها النجني يانشاك وشي ليبكا اوال الروجي قيامت دا خواي قورد خاطر جير سيباري عرشي خويوا. ام فرمودهش لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح ترغيب وترهيب مسند امام احمد دا رحمتي خواي ليبي هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واتبي عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي شتيكي دابي بقرز بيكيك وفلي لينكا يانشا بوشي ليبكا أو أخواي قولي للروجي قيامت دا ديخات جير سيبري عرشي خوي كلو رجدا سيبري أو نبي هج سيبري كيتر نيا. أنفرمو ديلا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح الترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يجمالك بوخواي قورد روز بكا ولو بقدره لاني بالنديك بي كبوه الككاني دروسي دكا او اخوای گوریل بهشت ده مالکی بودروز دکا ده صحیح الجامع الصغیر و زیاده کانی و ده صحیح ترغیب و ترهیب ده لسنن ابن ماجه ده رحمتی خوایلی به ام فرموده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة وتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك قريليك كجورخشوكيك بكجي بيكم لدان أو صد چاکی بودن سری و هر کس یک بدو ملدان کشتی او اوندو اونده چاکی بودن سری و هر کس یک بس ملدان کشتی او اوندو اونده چاکی بودن سری هر وه به معنی زرد و علیش هاتوا ام فرموده یا پیشا مسلم رحمتی خویلی به گراویت یو لا صحیح الجامع الصغیر زیاده کانیدا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ولفظ أبي داود يستغفرون له. واتا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس يقل بر خواهي قور سرداني برايكي مسلماني بكا كاتك كدروات بولاي بناو باخكاني باشتا دروات تا دقات جيو دادنيشي وكاتك دانشت رحمتي خواهي قورا داي دفوشي جا اگر بياني بو 70,000 ملائكة صلواتي لسرددن تا ايوارا و اگر ايوارا چو 70,000 ملائكة صلواتي لسرددن تا بياني. وللرواية أبو داود رحمتي خايلي بيد فرمي داويل خوشبونيشي وداكن أم فرمودي لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوو بيشوا ترمزي أبو داود لصحيح كياناو لزنجيري صحيح كان دا وارد بو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقبرد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو أخوي قولي خوشت به أجر لا روب روبون وجدا رايكرد به لا صحيح كيف يشوى ترمزي دا رحمتي خويلي بو لا صحيح ترغيب ترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقدوين خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خواهي قورو پر وردگار لتاوانکاني لو پیشي خوشده بي پیشو ابو داود و ابن ماجه و ترمذي رحمتي خواهن لبه گرابانتو و لا صحيح سنني ابي داود دا هاتوا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي لبيدلي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر إمام قيشت آمين لن يجد أو إيوش بلين آمين شنك أجر هركس كوتي آمين لقل آمين ملائكة دا يكبقرن خواهي قورلا تاوانا كاني لو بيشي خوشد بي هر دو بيشوا إمام بخاري و مسلم رحمتي خواهيان لبي جرابيانتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط
1: ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمة خويلي بيدالي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس یک آمادی مردو یک بیت تاکو نویجی لسر دکره اوا بقدر قیرات یک چاکی بوده نوسره و اگر آماده بیت تاکو بخاک دست پیردره اوا بقدر دو قیرات چاکی بوده نوسره و تیان ای پیغمبری خواه قیرات چند دو چیه؟ فرموی بقدر دو کیوی گوره پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گیراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بدلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك رمضان بروجوبه وإيماني بيهبتو بتماي پاداشت بيت او خوای گور له تاوانکانی لو پیشی خوش دبی هر دو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبی گراو یانتو عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد رضا ورحمتي خواهي لبيدالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس يقرج لپناوي خواهي قوردا بروجوبه إلا وكو خواهي قورا لپاداشتي أو رجدا حفتا پايز واتدكات حفتا سال لآقري دوزاخ دوري دخاتو. هر دو پیشوا بخاري و مسلم رحمتي خواهي لبي گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس يقرج لپناوي خواهي قوردا بروجوبه خواهي قورد لبيني أو آقردا خندقك چالك درزدك بقدر بيني آسمانو زوي. أم فرمودي صحيحة كبيشوات رمزي رحمتي خويلي بجراويت يوو لا صحيح ترغيب وترهيب داهاتوو لزنجيري صحيح كان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أبي أيوب أنصاري رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس یک مانگی رمضان بر روجو بید و شش روجی جل شوال بر روجو بید و کو اووای که همو سالک بر روجو بید. پیشا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی. عن عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله. لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمتي خواي لي بيدالي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي روجوي سي روج لهمو مانجيك دا وكو همو صالك بروجو بيد وهايا. هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خوايان لي بيراويانتو. عن قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية.

گمانم وایە کە خوای گەورە بیکاتە کەفارەتی ساڵی پێشووی پێشا مسلم ڕەحمەتی خوای لێ بێ گێڕاوێتەوە. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستی یارمتی دانیان لبر خوای گوره وکو او کسوایه که لپیناوی خوای گوره دا جیهاد دکا یان وکو او کسی که بشو شو نیش دکاتو بروش بروشو دا بی وحایا. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبی گراویانتو. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أنس كر مالك رضا ورحمتي خواي لي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك دو كجب خيو بكاو پر ورديكي باشيان بكا تابهدگن لروجي قامدا منو أو آوين پنجي مباركي بيكوا نساندبو. پیشا مسلم رضا ورحمتي خواي لي بيدلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي پیاوك برقائق دا درويشت دركيكي لسرق كبينيو لايبرد خواهی گورس پاسی کرد ولی خوش بود. هر دو پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه یرا بیانتا.

Thank you.

Thank you.

والشمس وضحاها.

One.

One down.

يرجع عليه. رجع عليك عطاء.

الله عطاء الله عليه.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا أزان خوش بستان لهر كيبن أشتي بردقاتان ليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بشين ويمي سورة مباركة الحجرة بس أومان كرد لحلقي بيشوترا كخداي قورة فرموي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون بدلنيا يو براستي يما مروفمان لقريكي ترشاوي رق دروس كردوا إن جهدوا يوافرمي والجان خلقناه من قبل من نار السموم أفرمي جنو كشمان بيش دروس كردني مروف دروس كردوا بلام جياواز لا دروس كردني مروف مروفمان لأو تيكلبا قل إن جابيت قر إنجا بربرا قرك أترشي إنجا رقبيت إنجا تادوائي أو قناغاني بريو دروس كردوا بلام خداي قورا جنوكي لآقر دروس كردوا چه آقره من نار السموم سموم لردا معناي بقرو بتين آقره كي بقرو بتين إنجا معناي كي دي كشي هي أوش أوية لسم وهات بي سم يعني كن يعني شونها على سم الخياط يعني كوني درزي ونيا كوني درزي يعني أو أقربتينا أشي بهمو جيجايكا يعني جيجي وردوريش أشي في دعنا أبي بوري دي بيوتر ناري سموم أكري معناه كده كشي هبي ل جهرة وهاتبي يعني أقريكي جهراوية أقريكي جهراوية على كل إنجا اللي ردا خوش وستان خلق دو پرسیارکن اللي ردا پرسیارکن شان زور زور ساده و ساویل که بلام خلقی اکی زوری سرقال کردوا اکمیان الان باشا اگر جنو کل آگر دروس کراوا چون خدای گوره با آگر سزای دا چون با آگر سزا ادره آگر با آگر چون سزا ادره اینجا دو میشان ویا باشا اگر جنوك لآقر دروز بوا أبي أو آيات هلا بيك خداي قورا لسورة أنبياء داتي دا فرمي وجعلنا من الماء كل شيء حي بلام هردو برسيارك وتمان برسياري سادة وساكارا يكم يان باشا چون أبي جنوك لآقر دروز كرابي وآقر سزا بدري اي باشا خو إيمش لآو دروز كرابين باو سزا أدرين وانيا لزستانكي ساردا سهولاوية بكن مسرا سزايا بود بقاو أخنكيت سزا أدريخ سزاي توتيا خنكانا إنجا دوايا وقاو قرم بكري أتسوتيني أو قرم بكري أتسوتيني لقل دروز بوي لقر دروز بوي أقر طوز قالك طوزك بچه تشاو آزارة بي آزارة دا هر طوزك بچه تشاو آزارة دا اگر میکیت تو پالک باشه رقب بیت او قرا کتول قرد روس کرایل ابن رده اگر او قرا میکیت تو پالک و بی و شنی بیله کسیک سریش کنی احتمال بیش کجی هر بچی هر با او قرا که وقتا و پرسیاری که من علانه چون ایمش چون لعود روز بین چون سزا ادرین با او چون لقل دروز بوین چون سزا ادرین بقل چون لقر دروز بوین چون سزا ادرین بقر اول برچاو مانا دیارا بو پرساری دو میشان اویا براسی کسی دی تفسیر کانا کی چون کزانستی سردمیان لا نبوا فرمویانا وجعلنا من الماء كل شيء حي جنو کنا گرتا اوا عموم يراد به الخصوص استثنائی تیا کراوا بسی جنوکه نیه یعنی جگه جنوکه و جگه فریشتش باشه که اوان لروناکی دروز بود بلام حقیقتا

ئاگرا باشە ئەو بروسکەکەی ئاگرە خەڵکە سووتێنن لە کاتێکە سەرچاوی ئەو ئاگرەتی بوو ئاو بوو دوێ میشان وزەی ئاو ئێستا طبعاً وزەی ئاو وزەیەکی زۆر زۆر پاکە وزەیەکی زۆر زۆر پاکە بە پێچەوانەی وزەکانی دیکە وزەی کارەبایی کە وەریەگرین لە ڕێگەی دەربەند و بەزگەکانەوە ئێمە ئاو بەکارێنین لە بەکارهێنانمان بۆ ئاو وزەی لێ وەرەگرین و کارەبای لێ دروستەکەین بۆیە ئێستا سەدا بیسی کارەبای جیهان نزیکەی سەدا بیسی کارەبای جیهان لە چی وەرەگیرێ لە ئاو وەرەگیرێ گەورەترین وێستگەی دروستکردن و بەرهەمهێنانی کارەبا لە ئاوە لە چینە ئێمە چاوی خۆمان ئەیبینین ئێستا ئەو کارەبا کە ئاگرە لە چی بەرهەمهێنرێ لە چی دروستەکرێ لاو دروستەکرێ سێمیشان سوبحان الله ئایەتێکی زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە ئایەتێکی زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە بەڕاستی نەمبینیوە وەڵامی ئەو گومانە ئاوا بدرێتەوە لە تەفسیرەکانە نەمبینیوە ئەو ئایەتێک کە لێرەدا باسەکەین زانان باسیان کردووە أفرمي كالسورة ياسينا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون هاتيك زوزو قوري زماني بيغمر عليه الصلاة والسلام خلق لصحراء دا جياون باشا هنيكيش لنا وشاراون على كل بلام کاتی ئەبینن دارێک کە تەڕ و سەوزە گڕەگریان گڕناگرێ گڕناگرێ ئەی چ دارێک گڕەگرێ داری وشک باشە باشە ئەو ئایەتە هاتووەتە خوارەوە ئەوان لی تێنەگەشتوون یعنی چی لە درەختێکی سەوز ئاگر بەرهەمێنێ خودای گەورە لەو ئاگرەوە ئێوە گڕ بەرەدەنەشتی دیکە ئەمە یانی چی ئێستا زانایان بۆمان ڕوونەکەنەوە کە درەختی سەوز بە تایبەتی گەڵاکەی وزە و ئاگر لە خۆر وەرەگرێ و ئەیمژێت کە وزە لە خۆر وەرەگرێت و ئەیمژێ دوو شت دروستەکە یەکەمیان گلۆکۆز دووەمیشان ئۆکسجین بەبێ ئۆکسجین ئاگر ناکرێتەوە ئەو ئۆکسجینە هەندێکی ئەدا بە مرۆڤ هەندێکی ئەدا بە ژینگە دووەم ئۆکسید وەرەگرێ درەخت اینجا ئۆکسجین ئەدا بە ژینگە باشە اینجا هەندێکیشی خەزنەکە لە ناو چیە لە ناو درەختەکە بۆیە ئەو درەختە کاتێ ئەیبڕی وشکە بێت ئەبێتە دارێکی وشک بوو ئەتوانی بیسووتێنی یان ناتوانی بیسووتێنی باشە بۆ ئەیتوانی بیسووتێنی لەبەر چییە لەبەرەوەی ئەو وزە و ئاگرا تیاخەزن کراوە تیاخەزن کراوە ئەگەر ئەو ئاگری تیاخەزن نەکرایە نەتەتوانی بیسووتێنی ئێستاش کاتی ئێمە هەرچی ئاگرەکەینەوە پێویستمان بە ئۆکسجینە باش ئەو هەموو ئۆکسجینە بەکارێنی دوم ئۆکسیدی کاربۆن بەرهەمێنی باشە ئەگەر ئۆکسجین نەما ئەو کاتە ژیان نامێن ئەو کاتە ئاگریش بە هیچ شێوازێک ناکرێتەوە ئاگر ناکرێتەوە بە هیچ شێوازێ بۆ چۆکی ئۆکسجین نەمانەوە ئۆکسجین نەماوە بۆیە خودای گەورە فەرمێ منە شەجەری لەخبەر حەتتا لە درەختەکە نافەرمێ لە درەختەکە ئەفەرمێ لە چیەکەیە لە سەوزەکەیە لە سەوزەکەیە بۆیە ئەوە عەمەلێت ئەتەرکیب ئەبەوئی زانەن ئەوە زان لە فێرگەکانیشە ئەخوێنرێ کەواتە لە بۆمان دەرکەوتووە ئەوە تا لە چیەوە ئاگر دروست بوو لە چیەوە ئاگر دروست بوو لە درەختەوە ئاگر دروست بوو لە ئاوە ئاگر دروست بوو ئەی چۆن خودای گەورە ناتوانێ جنۆکە لە ئاو دروست بکا لە کاتێکە جنۆکە ئاگرە باشە بەو شێوازە خۆشەویستان اینجا دوایەوە ئەبێ بزانین کاتی ئەفەرمێ من قبل و بوونی جنۆکە پێش بوونی مرۆڤە ژمارەشیان زیاترە لە ژمارەی
مرۆڤ حتى وشكش دلالتي نادياري وشاراوي تداي جيم ونون بو معناي شاراوي يكو جنين جنون مجنون بله ألم داخلك دي كشي خوش وسان خداي جور باسي دروس كردني آدمي كرد إن جا باسي دروس كردني جنو كشي كرد بيش آدم آيا بونور هبو بيش آدم براسي بلغيكي قطعي لدقي قرآن فرمودي بيغمراني عليه الصلاة والسلام بفرمي هبوة يعني نبوة هرشي باسكري لو بابتا اجتهادا اجتهادا هنه كان لين كاكا هبوة لبرشي چونك خداي قورا فرمي إني جاعل في الأرض خليفة أو خليفة جينشيني خدانية جينشيني بونوري ديكية إن جادوا يوف ريشتكانش قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء آيا خد آيا چول لزويا بونوري وادرو سكي لكاتكا خوين الرجنو فسادو قندلي بلاوكنوا ألين أوفير بون أزموني عن هبوا خلقي دي كان بيني وبيش آدم أو كاراني أنجام داوا بويا أو قساناكا براسي أما بس تنها اجتهادك أكري ولا مدريتوا بچي ولا مدريتوا هر خودي فريشكان ولا ميان داوتوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يعني مشتك نيوان فيربون خداي قورة فيري كردون كاتي فرميتي إني جاعل في الأرض خليفة من مروفوك جنشيني دانين بيشي فرمون راقين دون أمرو وآزادي بيه بخشم لبرو آزادي بيه بخشم خير وشر يبي چاكو خرابي يبي جيان أبيتو مردنيشي أبي چاكو كردن لقل خلقا رزگار کردنی خلق کلنه خوشی کشتنی شیتی دایه فسادی شیتی دایه و چکسازی شیتی دایه سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا بلام ابیشتی که بیلی مروف تمانی چن باسه کریلن چن هزار ساله که کوره بلی ده ملیون ساله کوره بلی یک تریلیون ساله لچاو ازلیتی خدا صفر یعنی چی؟ اگر هر چی گردون هي پری بکی لصفرا انجا ریزیان بکی هر صفره یکسان بیا بتریلیونیک لبرانبر ازلیتا یکسان با چی؟ صفر هیچ ناکن صفره لبرانبر ازلیتا بوی آلا این معقول نیه خدای گورا که ازلیه بتریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون سال تا ازل بونوري نبي عبادتي بوبكن تا لچن هزار سالكي كما مروف دروز بكاتو عبادتي بوبكا ازادي پي بخشتو رزي لي بگري بويا اما وكو دليلكي الراجح يعني ترجيح اوا واقيني كمروفي دي كهبون بونوري دي كهبون والله اعلم قطعي ناكين بوشوازا إن جاء لردا خداي جورا فرمي وإذ قال ربك يادي أو كاتبك وباسي أو كاتبك كبروريناري تو بروردقاري تو فرموي بقشت فريشتكان للملائكة أكري قشت فريشتكاني خدا بقريتو همو يعني إكي كشان درنسن أكري كومالا فريشتيكي تايبت بي خداي جورا بوان بلي يتر اوانيش بتيك را بيكوا فرماني خدا جبجيكن بلقي لسرنيه نبو يكم يانو نبو دوميان واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون اواني باورن بايفولوشن هي بردوزي پرسندن ياخو پرپيدان هاتون لردا الان كاكا سيري قرآن يجبك جاوازي كدو لنوان بشر و انسانا بشر او مروف بدائية دس بيكيه كا پیش آدم كا پیش آدم دوائي او كا آدم دروسكا خداي قورا ناوي انه انسان دوائي او بيتا انسو انسان كواتا بشريات منحليتها مرحلة پیش آدم بلام براسی او قصه که زور ساده ساکارو منعلانه چون
أم أعتان بو خين موك ولا ميوك ساداتوا قل إنما أنا بشر مثلكم باسي كي باسي بيغمري نازدار من عليه الصلاة والسلام باسي كسي كي بدائين يبيش آدم قالت ربي أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر مريم خاتوني دان باك دان باك أفرمي پروردگارا چون منالم أبي لكاتك بشرك دسي لنداوم بشر باسي مروفي بيش آدم ناكا إنجا رولكيشي يتقو بيفرمي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من الشي من الإنسان نا من البشر أحدا أو كاتا بلي من مروجوم نزلم كردوا وما هي إلا ذكرى للبشر إنجا خداي قورا بجو كريستيانا كان لي كاتئ أنود نحن أبناء الله وأحباؤه يمر الله خدا وخوش ويستي خداين خداي جورا بيان فرمي بعشا بيان بلي بوشي خداي جورا سزاتان دا بلكو يوا بل أنتم بشر ممن خلق كافر كان بها بيغمراني أنا ود إن أنتم إلا بشر مثلنا بيغمرانيش لو لا ما ينفرمو إن نحن إلا بشر مثلكم بوي براسي اوه هيج بلغي غني لسروي او جاكاري ابكي جاكاري لنوان بشريته انسانيته بشريات لداينا ماديكيتي خواردن بشريته خوتن بشريته جولا بشريته سكردن بشريته ياري كردن بشريته نوخصنوا بشريته او ايكا دروية باشا او بيوتري بشريات جيانت خواردنت نوستنت باشا نوخص نوات أبانا هموي چين بشرية كاتت جانب مادية كي بلام جانب معنى يكي بيوتري إنسانية بيوتري إنسانية بوي أوانيش رخنان لبيغمر أو بو عليه الصلاة والسلام نانوت توش إنسانيكي أنو توشيت بشريكي بو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كشكل نواية شو نبي فرستادي خدا بيتو برواتنا وبازارو بخواتو بخواتو هاتو شو بكا نامشتي وابكا كشكل لواية كشكل لبشريتها بشريتها أو معناها قيني حتى لزمان عربشا ببيسة وتريتي بشرا بيمروف بيه وتري بشر لبروي بيسي بدروي جاواز لأجل كان ديكا كبيسيان با توك شاراوتوا باشا بلام إنساني شكي معنوية كاتي أتوي استعيشي يكي بكي علي براستي إنسانا نالي براستي بشرة كشل بشر بوني إيمانية إيما هموان بشري تو بشري من بشرم إيماش بشرم أوانيش بشرم باشا بلام علي فلانا كز براستي إنسانا صفاتي معنوية كيتي الله إنسانية إنسانية يعني شيء خو خادم يعني شيء يعني رازقوي داين تاكي يرمتي داني خلكي أعزائي بويري نترسي ها جانب معنوي كيتي جانب معنوي كيتي جا خدا بي ما نفرمي لجيك أفرمي بشر دروس كم لو قرة لجيك دي كافر لو قرة كجانب كي مادية من چی درست کم انسان درست کم انسان باشه بلام او انسانا لپیامی خدا لادا ان الانسان لفی خسر لکات کبوا انسان بوایا با انسانیت بمایتوا یا ایوه الانسان ما غرک بربک الكریم لکات که خدا توی با انسان درست کردوا باشه بو دور کویتوا بو خوب گور ازانی بو خود بگوره ازانی جانبی که مشرق له انسان ها بلام چی؟ انسان فراموش یکا انسان فراموش یکا که تی خدای گوره پیانه فرمه من بشر دروسکم لقره کی ترشاوی رق اوانیش فإذا سویته و نفخت فيه من روحی فقعو له ساجدین هر که تی ریکم خستو انجا دوائی اوه لروحي خوم كرد ببريا
فقعوا له ساجدين تيك الراهموتان بكونوا كرنوشي بو برل ألف ده خوش بستان خداي قورا باشكرا بيمان الله أو مروفا تا نفخي روحي بيانا كرابو تا روحي خداي ببرانا كرابو رزدار نبو هروقو قريكي دي كوابو بلام چكاتي الرزيلين را لو كاتا نفخي روحي بيكرا بويا كاتي نفخي روح كرا أبي كرنوشي رزليناني بوبرن باسم كل جاري كان وتم بلام إما هليكي لتقشني الروح إما باسي جسدكين باسي نفسكين باسي روحكين جسد أو لشيء أو تنية نفس جاواز لغ الروح لقرآن بيروزا روح جيقبو قرآن جيقبو بيامي خدا بو هلقري بيامي خداش كجبريل عليه الصلاة والسلام باشا لمروفا تنها بو آدم بو مريم بو عيسى إنجا ببوني عيسى وبو مريم إش بكارهن راوا ببوني عيسى وبو مريم إش بكارهن راوا بو خداي قول بو آدم فرمي ونفخت فيه من روحي بو عيسى شفرمي وروح منه بو دايكي عيسى أفرمي التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا أو إيش لبر خاطري تيها لبر خاطري عيسى عيسى الروحك عيسى الروحك باشا بو غير أوانا بكار نهين راوا لفرمود دا بو مروف بكار هين راوا جيجا مروف جيانداري ديكا روحي نيه ايا مروف روحي هي اكري بلين ما دام فرمودا كان هاتوا مروف جي روحي هي بلام اكري بلين فرمودا كان الروايه بالمعنى راويه كان النفس وبلام شي بمعنى الروايه يعني كردو وين زاني ونفس الروح بمعنى يك معنى بو الروح يعني بكار هنا لبريتيا لبري نفسها هردو معناك اكري اقول جيت اميان بي ياخو اويان بي قرنجا ويا جاوازي نفس روحا ويا اوي اجي جياني مروف بيوستا بنفس ونقب الروح اوي امري نفس نك روح اوي تكليف كراوا بكومك او نفس نك روح اوي ارام بي اوي تورا بي اوي امر بتشاكك اوي امر بخلافك نفس نك روح اوي باداش ادري اوي سزا ادري او نفس نك روح اوي زين وكريتوا نفس نك روح سيدي اما تنبكن ما بيك وبيان خيرين انجا ابي بزانين روح عالمي امري خداينك عالمي خلق بلام نفس لعالمي خلقايا خداي قرا فرمي الا له الخلق والامر خلق امر دروس كردرو فرمان هر هيكي هي خداي وبو خدايا كاتب باسي الروح كافر مي ويسالونك عن الروح قل الروح من خلق ربي من شي من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا بلام كاتب باسي نفسك كافر مي شي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم خلق باشا لقل نفسا خلقي نفس ولا خلق أنفسهم أهتا كان بخيرين هو إن النفس لأمارة بالسوء لا ما رحم ربي يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية ولا أقسم بالنفس اللوامة أو نفس أرزوك حزي لشتا أو نفس إرادة ويستيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أو نفس كار أنجامدا إيشكا مانو به أزانيت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تكلفي نفسه أو نفس مجادلك أو نفس ديالوكك برقري لخويك يوم تجادل كل نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يا أخو مرك خداي قولنا فرمي كل روح ذائقة يعني ذائق لقرآن روح بها مذكريات والزمانة ألين تذكروا وتؤنث باشا
كل نفس ذائقة الموت نك الروح أو النفس مرقة يجيت باشا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها أحييتي هر نفس فكأنما أحيا الناس جميعا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها باداش وسزا ليجزي الله كل نفس ما كسبت اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن جاء خداي قول إلهامي بخشي وبنفس ريقي تشاك وخرابي بيبشان داوا بنفسي كردوا بيفرموا نفس وما سواها إتايكا فألهمها فجورها وتقواها بوي غلطة نفس ترجمة بكري بتي ها بشيكي ديكا ياخو الروح ترجمة بكري بجان نازم أقر بجان ترجمة كر نابي نفسيش بجان ترجمة كي أقر نفس بجان ترجمة كر نابي الروح بجان ترجمة كي بوشي وازا حقا بروح هربلين روح ترجمة نيكين هربلين شي بلين روح چونك روح تيا نفخيكي خدائية بوريز لناني مروف نفخي كي خدائية بورز ليناني مروف حقيقتي چه نايزاني حقيقتي چه نايزاني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون أفرمي إيتر كاتي خداي قرواي فرمو أو كاتا مروفي دروس كل نفخي روحي بياكر يكسر تكرا يكسر فنافر من ثم بيريان كردو يان تماليان كرد إيشي أمران خصص بين نخير نخير فيكسر كاتي خداي قر نفخي روحي كرب بريا يكسر فسجد الملائكة فريشتا كان تكراك

ورش وكسروكي أم زاوية جينشيني أم زاوية دانيت مراسمكي ريز ليناني بوداناوا إنجا أفرمي أبي هموتان تحيي بوبكن تحيي كتان تيا كرنوشي ريز لينانا بوي بوي همويان بيكا وكوشون فرقيكي عسكري هر هموي بيكا وتحيي عسكري كاكا فرشتكانيش هر همو ليكا تبيكا وبيك شواز سجودي ريز لينان يعني بردوبو باوكا قورمان آدم إنجا خداي قورا خوشوستان نكنا هالأوا نكونا هالأوا باشا ألين خداي قورا كاتي فرماني ياوا بفريشتكان كرنوشي وسجدي ريز لينان بو باوكا قورمان آدم برن إيه خو إبليس فريشتانية لملايكانية شوكا بدقي قرآني بيروزا فرمي كان من الجن ففسق عن أمري ربي خوجنوكيا إبليس لجنوكيا لفريشتانيا كواتا مشمولية بفرماني خدا بلي مني شلين مشمولية بفرماني خدا أجر خداي قورا تنها بفريشتكاني قتبي بلام آيا خداي قورا بس تنها بفريشتكاني قتوا سجدي الرئيس لنان بو بآدم برن نا نا أوتا لآياتيك خداي قورا فرمي چي لسورة عرافة أفرمي بإبليس أفرمي ما منعك ألا تسجد إذ تايكن أمرتك چي وايلي كردي سجدي ريز ليناني بو نبي لكاتك فرماني تايبتن بتو كردو وكو چون فرماني كردو بفريشتكان فرماني تايبتشي همو بو چي بو إبليس إذ أمرتك نيفرمو إذ أمرتكو نا أمرتك أمر الملائكة وأمر إبليس أيضا أمرا خاصا أمرا خاصا إنجا لرده خداي قورا برسيارك خداي قورا زور شارة زاي خوي آقاي ليتي بلام حواري لقلاك برسياري ليكا يكسر يما قانون يكيالتي ألي المتهم بريء حتى تثبت إدانته المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا تومد بار بريء بتوانا حتى نيس المينكتيا توان بارا إنجا آية دادور بزانستي خوي أتواني حكم بكا تنها خوي ري جاوازي لسر لاي فقها زورك لزانانا فرمون دادور بچاي خوش اشتك بينه ناتواني حكم در بكابو شوك جنابي دادوري شروكو مسلماناني دي كوايا هج جاوازي كيليه اتواني بدرو خلق تومات بكا بلي بچاي خون بيني موكاري كدو لكاتك درو بكا بوي بي بي سي بچي هي شاهيته نعوذ بالله نالين استغفر الله وكفرناكين بلام خداي قور فيرمانكا بس بعلمي خوي إقامة حجة بسر خلق وناكا أبي كردوا كبكن خداي قورا أقر بعلمي خوي داد قاي بكردا يما يدروز نيكر هر خوي إيزاني كيما دروزكا من خرابة بم ويوشاكا من يعني من شاكا مو يوخرابة بن خداي قورا خوي إيزاني بلام نا أبي دروز مانكا إنجا شاكا أنجام بدين إنجا قاداش مانا داد سزاكا أنجام بدين تاوانكا أنجام بدين إنجا سزا مانا داد يعني بعلمي خوي خداي قورا محاسبة من ناكا أي بتيا بكر دوي خومن بكر دوي خومن بوين رجا خوش ويستان خداي قورا قصلا قل إبليس آكا إقامة حجي لسركا أزاني خوي بقورا زاني أفرمي لآيتي كي ديكا أستكبرت أم كنت من العالين أي خود بقورا زاني يعني لا حقيقة دا خوتي كي لقورا كان بيان بالي أو إيش الله نعم مني كيكم لقورا كان مسئله استکبار نیه خوام بگورم زم هر خوام گورم هر خوام گورم باشه خدای گوره فرمی قال یا ابلیسو ما لک الا تکون مع الساجدین قال انا خیر منه لا تکیدیکا خلقتنی من نار و خلقته من طین لردع فرمی چی قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون بمن جوان یا آخر ناكري من او من قركا بسر مروفا كوكو چون قريكر بسر ابليسي جنوكا من انا خير منه وكو فرويد ليتي
ايغو سبر ايغو انا واناي بالا منو مني بالا.

0: الله فرعون ليتي انا ربكم والاعلى هرباسي منا كاتي باش سيريكن حتى جنومير سيريكا جنومير زانا شون مني بالا ومن ينتي دايا كاتي منالي كان شتيكي خرابكا بياوكا قرتو مالا ازانيك تشكت سبانيكي ياوا تشكت اكشي تونيا ها كركا سيري نمركاني كركا بكا بزانا سيري نمركاني كركا بكا بزانا چن امریکی نه حیا ای بردم کرکت ای کری خونیه آه بالام کاتی یکم بی آه کرکم یکم بو کرکم دکتره کرکم براسی پالوانه کرکم بردیا و ای واسه کری خزانش نیه سرکه بشک لو آنای ابلیس من تداه بشک لو آنای ابلیس من تداه قطعی کاتی درستیت علیتی علی ماموسا داری چنم حتى اگر ما مساج یارمتی یابه بگندلی دری چان بیلچی در چوم ونیا در چوم بلام کاتی اکوی نالک اوت مالی ما مستا خستمی خستم یان باشا هر همی انای فرعونی بلام انای کی توز بچوکتر اگر یارمتی نفس من بدی او انا گوره ابی گوره ابی اگین آستیک دی دعای خوایتی اکین نعوذ بالله يعني لتي لإبليس قورتر إبليس دعي خدايتين كردو إبليس ري اعترافه كابا خدا نالي من خدام ها سوين بعزتي خدا أخوا هل بالرب إله باسيكا أو بلان فرعون لإبليس بيستر لو خرابتر لآستيك بالاتر لخرابيا علي من پروريني ري يوم ما علمت لكم من إله غيري أم أنا يا قري كرب سر إبليس قري كرب سر فرعون قركا بسر يا مشا أجر كنترولي نكين أجر كنترولي نكين بله أها جاري كان نموني كم بجرانا وا أسيري كا من على كاتي هارو هذي كا الروا شقي لبيالا كذا داب ومن شقي لشتي كذا علي رك شير بويت شير بوي ندبيني هر خودي خود أروي برجعها ما نكر أم أنجام بدي شقیق لپیاله کدی چاکر رجی باش او چیک ام پیاله لی ردن آوا باش او آلتا نگرتو ای باش او لیا لومی منالکت کرد بلام لیرا همان انجا کر بو لومی خلقت کرده میشه همیشه چاکر کردت بو خوم بلام خرابه بو چه بو برانبر او این اینکی براسی ابلیسی و فرعونیه ای لیرا دا از دکانم ام ولام ابلیس ها حالا گرین بو حلقه که دیگه و سرتانیه شینی هرچند با قرآن سریشه نایت یا ربی خدا یارمتی من بی بوی زیادتر له پیام کانه تیب کن یا رب العالمین خدا دل من خوشتر که یا ربی خدا ایوام لکه چجل عبادت بگرین یا رب العالمین خدا ایوام لکه چجل مناجات و پرانوه ور بگرین یا رب العالمین چجل یبکین خدا ای بلزت و بچیجه و عبادت بو تو بکین یا ربی خدا ای خوشویستی تو لا من لها مو خوشوستي خوشوستر بي يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين اشفي مرضانا ارحم موتانا تولى أمرنا عجل اللهم خلاصنا اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: لهركاتك شو الرجدة ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكر أوهر

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوشويسانم سلامي خواتان لبيت في خوشحالين لعلقي كوني برنامكتان برشاوروني بيوي عزيز وخوشويس أغينوا لما القيا فيهم خوشة كباسي دكتور مصطفى محموب كام كساعتيك خلق مصر أم دكتور بريزة ك بيشكي دكتورية الله دكتور لهمو كزياتر جيان ومردنا بيني بمن لدايك بوني كسانك منالا بيني لدايك بن ولحظاتي مردني كسانك إيش كلا خستخانة كان أمر لبروا براسي دكتورة كان أو مشاهدانا زور تأثير ينتيكا أم دكتورة بريزة لبروا كأديب ونسر يشبو لو زمان شاء عبد الناصر قراري كدر كردبو كأبي كسيك يك بيشبكا وازي لدكتورة كينا وخريك بواري أدبيبو بلان بداخوا نتيجي كساني ناحالي نتيجي كساني نشارزال إسلام نتيجي كساني كإسلام استغلال كان بو دعا نوسين و بدرو خلق خلطينا إسلامي لا ناشرين بو بالرأي با إسلام نما بو وكسيكي بباور ملحد بو بلام خواه دايتي يا بچي يكي لوشتاني كام ذاتي جريتواني اوه يكالي من بيانيه كان خوتبوم ديار الشوتا درن دانشتن با ديار نوسين وخنو امشتانوا بيانيان درن هلاسام بيانيه كان كخوتبوم برادريكم تلفوني شي بوكردم كزاني خوتوم خوالوم داوي لي بردني كردو ببورو نمزاني خوتوي تو امانه اي فرمو شي دوي وتي قيناك بنو جاري دو يقساكي اتروبو من خوتمو بلام لخوما او برادري تلفونه كي كردبو لقال برادر اشتراك جلالي ناوبو لا شوينك بلين لا قاهرة بياسي انا كرت باسي موضوعي ادبي انا كرت دوائي كا وكل خوكال لقال يا نابم دوائي كا خبرم بو قسم لقال اكرت كقسم لقال اكرت وتم لشون وتي والله لقال فلان كسا لا فلان شوينينو باسي فلان اشتاكينو امانة منش وتم زور سيرا علي لقال تانابو امرو داو زور تأثيري تيه كردن براستي كشتيك هيا لدواي ماده وشتيك تر هيا كيما بروح هستي بيكي انسان هر مادنية على برادره كشم كومونيست بو خيوه كي بيني كعبد الناصر دواي چن روجه كي تر امره منش بيامو جاباشا اگر خواكه هات دي ابي تو ايمان بيني بخوا لبروي كشتي تارونه على عالمي ماده كسيك چوزانه فعلا ابو عبد الناصر دوای چند روزه مرد کمرد منش پیامو دیمان بینه کبرا هر کل رقبو او بیمانی نه نه بلام او بالقبول استی او روداوانه براستی علی کاری تی کردم ک دراسه اسلام کم و ک لباری خوا و لکولین او کم او بو سرانجام ایمانی خوی راجعان بنایی گشت کم ل جمآن و ل الحاد او بر بو باور کتابی کنوسی و لو باری و و کاتی خوی کرا و با کردیش. او کتاب کباسی که گشتی کردو لبی باوری با باور و براسی درس بایم. امروز بتعبت که هولی کی زور ادري بوی خلق بی باور که بتعبتی گنجکان بلا ریا بیان بن. دکتر مصطفى محمو ویستی برنامه یک درک لسر علم و ایمان. کبو او کاتا سیچل سالم و پیش مسئله کی زور زور گوره و گرنگ بو و پاره کی زوری اویست داویل تلفیزونی مصری کرد او انجو تیانه ما توانین هر حلقه سی جونه بینی او تی باب سی جونه به کلکی چیه منه بیب سوم مراکزی بحثو او شنانی که او معلومات علمانی ها لیده سکوه ایتر او انج نه انه بلام خواه دولمه این که بونار ام دولمه پیاوی که خواناز بو براستی دولمه کان دوری کی زور گوره ان بو لا پال پشتی کردنی ام آینه پیروزه اسلام با پارکانیان او دولمانگه خیره که زور گوره با خوی کرد او دولمانگه چکه که بطالیه و تی چیت پاره پیویسته آه خود بینوسه بشرت تو اول قانه درب که تو ام خزمت گوره با اسلام که فعلا با پاره او با حولی ام توانیان 400 حلقه لسر علم و ایمان تومار بکن که خزمتی که زور گوره با آینه پیروزه اسلام کرد که او مفهومه گیان كعلم و ايمان وكو دو بالوان بو بالندهك كاو بالنده بو دوانا اروا اسلامتي لقل جهل نفهميا نا قنجي اسلامتي لقل علم الزانستا اقنجي لقل علم الزانستا اتواني بلاو بيتواني اسلام دجي جهل نفهمي ونخوينواريه برزا كانم ام زانا برزا
دكتور مصطفى محمو لري برنامج علم وإيمان وكهمو حلقات كاني ليوتيوب هيا هركس جيبي أتواني سيربك همو حلقة كاني خدمتك شيء جورا بإيمان أكن بيويست براستي سوديان ليورغرين وأجر كسانك إيش هول بن بيكن بكرديو وجارك تر بلاو كلينو خدمتك شيء جورا بكردو بعيني بيروزي إسلام أكن هو دارم كتواني بمسودكتان تواني بيتم سودكتان بيا بجينم وكساتي بانخوازي قولة الدكتور مصطفى محمو لجيانا كي شارزابو بن هتا ألقي كتر وكسايتي كتر بخواتنا سبيرم هرشادو سرفرازبن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين أصابعه.
1: هركز دست بسري من دالك بباو كتابهني ونها كان لنيو بانجاكان يوا هل دوري.
0: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
1: هركس دزنيش بقريته بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هجدر قاي بهشتي بودكريته وآزاد لهر كاميان وبشتا بهشت.
0: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
1: هركس يقول هو الله أحد بخوينه دجار أو أخوي قورك وشيكي لبهشت بودروز دكا.
0: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة تامة.
1: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو باشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور حل دي باشان دور كات بكا او پاداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دنوسره.
0: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن.
1: هركس سوري قل هو الله أحد بخويني وكسيكي قرآني خويند بي وهاي.
0: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: هركسي لروجك دا صدجار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زوربي.
0: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة.
1: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا بوشي او اخواي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بودارت بوشي وحلكاني اشكراناكا.
0: من نفس كربة عن اخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
1: هركسي استنقو نارحتي اقلسر براكي لاببا او اخواي قورو بروردقار نارحتي قيامتي واستنقكاني رج قيامتي لسر لا دبا.
0: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح.
1: وهركسي آية الكرسي بخويني بيج نوستن بردوام لاي خواي قورو پروردگار پارزاري كيبوهيا تابياني رج دبيتو.
0: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000000 حسنة ومحي عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة.
1: هركس يكويستي بازار يهبو كاتبرو بازارتو بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أواه خواي قورو پروردگار 1000000 شاكي بودروسيو 1000000 خرابي دسر دسرتو 1000000 بلي برزو بلندكاتو.
0: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هي كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي چاكترين نويج لاي خوا نويجي بياني روجي هينيا بكمل يان جماعات بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر گود لبانگ بو بدن بانگ داری خواه بچو. پیشوا طبرانی لکعبی بنی عجزوا خوان لرازی به گرابیتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: المؤذن یغفر له مد صوته و اجره مثل اجر من صلى معه. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی بانگدر به اندازه رویشتنی دنگکی داوای لخوشبونی بوده کری و پاداشتی وکو پاداشتی اوانه کنویجی لگل داده کن. فرموده که صحیحه پیشوا طبرانی لابی امامه و خویل رازی به گراویتی و. عن ابی رافع رضی الله عنه قال: كان اذا يسمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى اذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم قيل بانقدر بو بوشي ويدا فرميك بانقدر ديود تا قيشتا حي على الصلاة حي على الفلاح فرموي لا حول ولا قوة إلا بالله. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد ابن السني دارمي قراويانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد السفر فليقل لمن يخلفه: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واتى بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر يكي ويستي سفر بك بابلي بوك ساني بجيان ديلي أمانتي خواب أو خوايك أمانت بزايا نادا. واتى نايفوتيني. فرموديكي صحيحة بيشواء ابن السني روايتي كردوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي واتا عايشي داكي باورداران خويل رازيبي لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دقيرتو كفرميتي سيشت سوينديان لسردخوم كسيك لإسلام دا بشي هي لاي خوا وكو أو كسانية كبشينية بشكاني إسلاميش سيانا نويجو روجو زكاة خواش لدنيا دا ببيت دوستو بشتيواني بنديق لقيامت دا أو بنديا نادا تباليكي كتر غيري خوي هر كسيكيش لدنيا دا كوماليكي خوش بوي خوا لقيامت دا لقل أوان دا دايداني. بيشوا أحمد بإسنادك جيد جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لأبي درداء ورضا ورحمتي خويلي بي دجيرتو كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر دو کسی لپیناوی خواه دا لپجدمله یکتیان خوشویست اوین لای خواه خوشویست را که خوشویست یکی زیاتر بوا لبر خواه گورا بو هاولکی. پیشوا طبرانی با اسناد یکی جیدو بهیز گراویتی و رحمتی خواه لیبه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوشويستانم، السلام عليكم ورحمة الله. مرزان إيمان نار هميشا بهمو آموشگاريك سود ورقري. إيمان نار راستقينا قد نالي أم آية بستوى أو خبرم جولي بوا تفسيري او ازانم همو جاري ك مسأليكي ايماني بير اخريتوا سودي لي ورقري بنص قرآن خوي

وكو خوا سبحانه وتعالى فرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هر بيشكي آيتك ريز دا أنيبو آدمي زاد خواي قورا بيا أيها قفتوغوي لقل أكات چون قفتوغوي لقل في غمراكا صلى الله عليه وآله وسلم فرمي يا أيها النبي أو خا فرمي يا أيها الإنسان نا فرمي يا إنسان يعني أي مروفي بريز بوچي هالخلطاي كيتوي هالخلطان ودوري خستي تولى الريبازة كم دوري خستي تولى من پروردگاري توم مفروض بو سياقي آيتك وها اقتضاءك بلي بربك القهار بربك الجبار بربك المنتقم كتي أفرمي بربك الكريم أي آدمي زاد كامتان بي بجبون لكرمي خوا كامتان أقلتان في ندرة كامتان شعورتان في ندرة كامتان فطري باكو هستي جوانو أو مشاعرانتان وهستي إنسانيتان في ندرة كامتان همو مروفيك بشي خوي ورقتو لكرمي خوا أي بو هالخلطان بوچي واستان لمغيقية هنا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كين أو كساني كتوين هالخلطان كامانا أو لا يناني كوان دي كرديواز لدين بيني أسباب كاني تشين كامانا كوان دي كردي أمري خواب جينهني وكامبون أو أسباباني كوان دي كردي نهي كاني خواب حرام كان أنجام بدي لرام ملاحظي كشم هي وردة سبارت با اوامری خوا با فرمانکانی خوا اوی لطوانا مانا ای کین چون که ریجهیه بلام لنهیکانا ابی هموی تنفیزی بکاتو دور کبیت ولی چون که ریجهی نیه رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام اذا امرتكم بشیئ فأتوا منه ما استطعتم وإن نهیتكم عن شیئ فاجتنبوه وات حرام هم به دور کوین ولی بلا واجبات هر کس به جوری توانای خو او واجباتانه انجام اده هيا با لاستی که هلسه به واجب کو کو جهاد هر اوی لومی لسنه مینه و هش جانی خو فدا اکات چون ام دوانه و گب بین و سر باسه کمن ای مروز چی بو چه بو کامبون او اسبابانی کوان لیکدی حرام لبركي حرام بخوي حرام لي خري ما مله بحرام وكي حرام ببيني حرام ببيستي لا ولاما آيا ولامي تشيت بيا اي برادر ولامي تشيت بيا اگر وات تصور كي بلي تساوي كهين مو حجه كهين معلم خطاي فلان كذب خطاي فلان لا ينبو او انا ناخو على لا اخوه خواه سبحانه وتعالى بيد أفرمي أي أقلم فينا داي أي أو هاو ريانت كبانيانا كردي بو عرق خوارنوا كبانيانا كردي بو فعلي خراب كبانيانا كردي بو رسمي خراب كبانيانا كردي بو قمار أي نتزاني أمان حراما أي ويستيكي آزادم فينا دابوي لبرو أمان ناخوات أقر بجلي دنيا آية حجي دنيا أخوال لا إخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرمي حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال سرچاوي همو قناح كاريك خوش بستي دنيايا رسول الله في غمرك إخوة روانك راوك إخوة صلى الله عليه وسلم تبليغي كدين إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا رواه مسلم دنيا صوز جوان الرازاوية واخوي قورا ايوي تيا تاقي اكاتوا ويبزاني چي اكن خوتان بپارزن لدنيا لبروا او حجي اجنا اخوات واقر هاتو بلي والله اتر ارزواتك موهابو مسألي حست كردن بلازت برزان نعمتك اخوا داوتي بها ممروبك او هست کردن بلزتی نان خواردن بلزتی

تماشا كردن بلزتي سماع بلزتي جنس أم لزتاني كلا دنياها يولا ري حواسة وهستي في أكي تخوا بابير كي نوبزاني ما وكي چنا إما خو من كرتي باس من كرت من أگر صد سال بجين لسر أم هساريا كأوي جتكي وكو محال وهايا أو صد سالة يكسان بنزيكي سي دقيقي آخرت تخوا لبر سي دقيقة من بهشتي كي هتا هتايا ونمريق لخوم اكيز بدم جا ام صد سالة چني نستنا چني منالية چني خمو خفتا چني كريكارية و هاوار كدن و فروشتن و كرين و وستانن لموبقاو چيج لينان و بنسو جنو كي اوقس اكم چني مرحلي قتابي و چني دردسارية و چني نخوشية وقتيك كلا زتكان كو وكيتوا زور زور كم درچه يعني حساب كراو لتمنيكي حفتا صالية نزيكي شجمانيه جيما بين سرتنها لحمامة لبر او برزان انساني عقل قد ام فانية ام دنيا براوية ناقو ريتو بهشتيكي هتا هتاي مسلي لزتكا ما وكي زور زور كما خوشترين طعام خوشترين خواردن كإنسان اي خوات بير كروبزان ما وكي چنا انساني كي آسائي كنان اخواب مفروضة لبيز دقيقة كمتري پينا چه بلام لزتك تنها او ما ويه كپار وكالناو دمايا چونك هست كردن با تامو چيجي خوراك تنها لو غداني كا لجير زمانو لملاو لولاي زمانو كاتك او پار وقود ادري ايتل لزت ابيتا صفر خوشترین خواردن بخوی دوای پین ساعت یک برسی ده بیتوا و وکو ند خوارده بی وهایا کواتا ایما عمر من اگر صد سال بی مقابل به سی دقیقی قیامتا ای ماوی لزتکان من که ای چیجین لم دنیایا هموی چند دقیقی که لچاو او تمنه من هر هیج نیا لهمان کاتا و تصور نکن که بلین خطای نفس من بو ای پروردگار بوی لامنده لبرنامه کت او عذر لقباحت خرابتره چون که خوای متعال ایمی که دروس کردوا دروسی کردون یکم بوی ام نفس من پاکش کن خوی افرمه نفس یکم پیداوی اماره بسوء و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون اگر خودتان بپاریزن لچلیسی نفستان لرزیلی رزیلی اگر مادی بو پیوتری بخل و اگر لمعنویات بو رزیلی معلومات نایی بخلق علم نادی بخلق کاتی خود نادی بخلق راستی که امانه پیوتری شح خواه فرمه اگر هاتو زال بوی بسر او شحاک تو سرفرازی خواه خوی افرمه نفسی که و هم پیداوی اگر تی بی بولم تی بیت سر منهج کم ابی خود پاکی تو. یکم ارکی سرشان من او درون پاکیه پاکجی درونه تزکیه نفسه که ارکی سرشانی همو پیغمبرانیک بود. همو پیغمبرانیک درود و سلامی خوان لسر اعمیان رون کردو تو با امت کانیان. همو عمرت لمزگو تصرف که اگر درون پاک نبی تزکیه نفسد نکرده بی وکو هیچ نکرده بی وهایا. ارکی دو هم من عبادتی خواه بو نفس پاکه او تسکیه هر خوی عبادته تسکیه کردنی نفس عبادته و ارکی سرشانی رئیسی من بو نفس و اروین بر رازی کردنی خواه هج کردار یک و هر قول یک و هج حلویسته که خواه پی خوش به پیوتر عبادت و هر وها خالیسی هم آودان کردنوی زوی کواتی ما لمسی ارکه ارکی کیان و یکم ارکیان اویه که درون من پاکی نوا نفس من پاکی نوا واجب مانا مهمکه من اویه تاسکه که بلین مهمکه ارکه که اویه که ام درون پاکی نوا لبرو نتوانین امال لقیامت بلین خوایا خطای نفس من بو ای خوی بو او دروس کراوین که او نفس پاکی نوا چونی پاکی نوا پاکی که نوا لعاستی که به ایتر وهابین خل نخلطین وهابين ام نفس نفروشين خو من نفروشين وهابين ازايتك من هبه
حق بلين لكاتي خويا رازي نبين بنا حق با حياتش من ضريبة كيبت وهابي او نفسا كآماده ببو قبول كردين يرخنا وهابي او نفسا همو فضائلك ورقري همو روش برزيك ورقري وواز بهين لروش تنز مكان وهاي لبيت كواز لأنانيت خوي وستي خوي بهيني بقى تأستيك خمخوري برامبركان بيت وها بيت تسكيكا بقى تأستيك همو فضائلكان كوكا تولى لبرسترين روشتا كفي اتري تواضع بوشي تواضع زانا كان ناوي ناو سيد الخلق يا سيد الأخلاق أو ملكتشيا أذلة على المؤمنين خوا وصفيانكات أو تواضع خو بكمزانين قولترين صفة بوچونك صوهشتا درجة دجبة بيسترين صفة إنسانة بيسترين صفتها كخوار رقيليتي كبريتي لخو بقور زانين وتكبر كأو بوتهوي لعنة خوا بسر شيطانة چونك خو بقور زانين تيابو أو تسكية بيويست بمان قينتا آستي مروبايتي تسكية تاككس پاشان مردودکی اویا که تسکیه خیزانه انجا کوملگایه انجا ملت هموی امتکی هموی للای که تری شوا نلین خطای شیطانه او امانی تر هموی مرفوض بو دنیا مرفوضه آرزوات مرفوضه نفذ مرفوضه خواه قبولینا که ام پاساو هینانه ویا انجا لوانی هنده کس بل خطای شیطان بو اخوای گوره خوی افرمه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شيطان دجمن تانا كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهده إلى عذاب السعير هاتشي شوين شيطان كيو شيطان أي بابا رو دوزاخ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة أي آدمي زاد آقادار بن شيطان هلتان نخلطيني وكدايكو باوكتاني دركر لبهشت ولا تتبعوا خطوات الشيطان شوين هنغا وكاني مكون شوين حزبكي مكون شوين برنامكاني مكون اما هموي انزار للان خواوا انجاب من روشي قيامت بين بلم ختاي او بو شون خوا قبولي اكات جابر ريزان ام شيطانا لقيامتا كخوا حلو فصلكات ودوزخي كان انيري بودوزخ فنا بخوا وبهشتي كان انيري تبهشت لناو دوزخ الشيطان خطبة أدا قرآن بمعنى جريته وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم خوا سبحانه وتعالى وعدي حقي دابو أوي شوين برنامكي بكوي شوين روانك راوكاني بكوي أيام بات بهشت وأوي دجب الروان كرا وكاني بوستي ودجب كتيبه كاني بوستي الرون دوزخ وخوا وعدك يخوي بجهنا منيش وعدم بيدابون وتوما أو روان كرا وانا درون كتيبه كان درون زندوبون ونية حساب وعقاب وبهشت جهنم نية بدروم لقل كردن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي هیچ ده صلاتی که ایرادیم نبو بسرتانه تنها اونگه بانگشم کرد شتم بو رازان نو و تم ورن کچی ایو خوتان هاتن فلا تلومونی ولومو انفسکم هیچ لومی من مکن لومی خوتان کن من تنها قوتی من لوابو کشتم بو جوان کردن اما بلی ملیه کک پج ملیه کک تان بگرمو بیهن مسر ری خرافا اما بمن نکرا و این نکید الشیطانی کان ضعیفا هول تقلای شیطان همیشه لاواز بو بلام خودن حستم پیاتر بویا هیچ لومه نتوان لومه من کن ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي نمن امر اتوانم ایو رزگار کمو نه ایو اتوان من رزگار کن اما حقیقتی که بر ریزان بیر خسنوه یکا که روژه کی واهی محاسبه اکریم روژه کی واهی همون نامه اعمال من دکریته و ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فنا بخوا اويك جناحي زور بكاتك كتيبكي اكريتو نامي اعمالي اكريتو تزكى بلرزين وبترس
ويقولون يا ويلتنا قرب سرمان هاوار وأم كتيب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا سبحان الله ولا يظلم ربك أحدا هرچي كان كردوا حاضر لبردميا نكر نظامك ديجيتال بلين رسمو بلين رنو دن نخير أما نظامك ديجيتالي آخيرتية ووجدوا ما عملوا حاضرة هرچي كردوا حاضر يتبردم ببونة وبعترة وب بنيتك وبلشو لارو خوينك ويتبردم الله أعلم شونا فضح بي خوا سبحانه وتعالى ظلم لكزناك روجيك أمتان أبيني بچوك دانشتون پیغمران دبيني بچوك دانشتون روجي جاثية يوم ندعو كل أناس بإمامهم همو جورة كسيك لقل پیشواكي خويا بان اکری بزانه پیشواکت کیه بزانه امر به چی اکا و نهی لچی اکات بزانه پیشواکت کیه ایمه با قصی خومنی هاوارکین لین امتی پیغمبرین علیه الصلاة والسلام کیه لوهای روژی که خوا سبحانه وتعالی موازین قصد دا انه یوم الفصل روژی جیا کردنوه نک خومو خود خومن جیا کینه ولی خوا جیا من اکاتوا خوا أمتان وأفراد جياء كاتوا بمقياس شريعة بمقياس ولاء براء خوشويستي خو بقسنا ببرزان صهيب رومي رضاي خوي لسر كوشي كربرو برو مدينة لسيطره كاقرتيان وتيان توك كاتيك هاتوي بو شاركمان لات بو یو دینارک لجرفانه نبو استاد دولمن بو تو لسر شانی ایمه چون ایلین آو با دولمنی بروی تلای محمدی پیشوات ابی هر چی که کو کردو تو بمن نیتی انجا ایزن دادی ایش فرموی اگر شوینی سروتو سامانکم اشکراکم بو ایو برالامکن اوتیان بله شوینکی پیوتن اجزانن که راستکا ایزنیان ده هرچی کوی کرده بو لجیانیا تبرعی پی کر سرفی کر لپی ناوی اوی بچه تناو امتی پیغمبر و علیه الصلاة والسلام کاتی که گیشت مدینه پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام پیشوازی لیا کردو بخیرات نی کردو و فرموی ربح البیع ابا یحیا ربح البیع او تجارت کت سر کوتوبو قازان جکر ابو یحیا ایما امرو آیا بخرین نیوان سروت و سامان من و دین من کامی هلا بجیرین بخرین موقف یکو بین وطن و بین دین من کامی هلا بجیرین بخرین موقف یکو لنیوان وظیفه کمان معاشه کمان و دین من کامی هلا بجیرین او هر کس خوی ولامی خوی زانی پیغمبر خوا فرمی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه ولروايتك والناس أجمعين نا حساب ناكري بإيمان ناركي تواو تاوكو رسول الله خوج نوي لخود زياتر لمالو منال زياتر لسروة سامان زياتر لهمو كسي زياتر أي إما وهاي داوى كارم لخواي متعال كأم تذكيريا تذكيري بي و بي خسنوي بي بو همو من تيشوي بو حاضر كي لو كسان نبين كخواي قورا پيمان بلي ما غرّك بربك الكريم لو كسان نبين كهل خلطابين لو كسان نبين كخوا محاسب مامكا چون كز درقتي عدالتي خوانايت كز لجير عدالتي ادرناچه هميشه بپارين خواي با عدالتو دات فروري خود محاسب من مكا با رحمتي خود بمان بخشا و داوه كارين لخواي قولك إصلاحي حال مانكا إصلاحي ولات مانكا إصلاحي كتان و قرآن مانكا إصلاحي لاوان مانكا إصلاحي سركردكان مانكا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الفائزون
واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه خير قوم، والحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رب
رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان. فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم
قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

تودا الارزم كالديواني تودا الارزم آمان چنخو شكرا اوستم جار جار بوتو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلين اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام دبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

0: أهل الذكر
1: برنامج برسياركاني إيوا
2: برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايني شغل مع مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار
1: برنامه پرسیار کانی ایوه.

بسراني برز راديو المحراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآن بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خين صلاح بخاطر فايقورو پرودگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايكمان.

كلا إذا دكت الأرض

أحد ولا يوثق وثاقه.

چی شاری مدینه هات بو ایو منی بدل بو تی بو امن پنافروشی منی کریه ولا خاونه کم منی بل قال خویا بو مدینه ک مدینه بینی بو شیوی او امید مو ابو کما او ناو شیبه ک من ما مساکم بو باس کردو مو پیغمبرک علی الصلاه والسلام دیتا اوی لوی بهوی کاری خو مو سر قلبو لا رزو باخی خاونه کما روزی که من لسه در خوماکا خریشی کار کردن بوم آموزایشی خواهنکم خواهنکم لجیر ما وستابو جمله بو لسه رو آموزاکا هاو تی وره و تم چی؟ کابراو تی چی؟ و تی خلچی امشار خوال ناویان بری عربی او تا همیان چون لقبا کو بو نتوالای پیاوی که لمکو هات و گوای والی پیغمرم فرمی که من امن بیز لسه در خوماکا لرزی گرت می برواک وقت و کم خوار بس صحیب کما ام حواله مثل صلاص بدوای اگره هات مخوار و بلای او پیاوه و تم اری او حواله چیه چونه چیه چینیه خواهنکم بی خذابی بوکسی چی لیان بوکسی چی زور زور قرص و تی اری تو هم در مباسه چیه برو رو بلایش تو حقی هم موضوعات چیه تو کابره جولک ایتر اللی لیه گررام حتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لخبابو هندی خورمام کو کرده و بردم بلای روزیشا و تم بیستو مکتو خالشی ساکن لگلایا، هاتوی بو ایره، ام خالکانش فقیر و هجارن، غریبن، آوارن، ام هنی خورمایم هنا و زکات حزکم صدق و زکات کتو اسفادی لیبکی. فرمی باشد وای بز هاولانی فرمو ورن ایو بی خون من نای خون. دلدی خواما و تمانی شانیک، که زکات و صدق ورن اگلی بیشیوی. افرمی ایتر لیه گررام هتا او شو ناو شاری مدینه و لمالی ابو ایوبی انصاری لیوی لایدا روژه جیتر هنی خورمام کو کرده و ام جاروتم هاتون بولاد من بینیو ما تو پیاوشی که زکات و صدقه ور ناگری بلام اما هدیه که هل بر ریزی جنابو که پیاوشی باش دیاری حزکم ام خورمام به هدیه لیور گری تی باش لیور گرتم به هاولانی فرمورن بابی خوین احوتم او دو نشانه یکی من او تا اوی ور نگرد وی من او تا هدیه که ور گرد تو لیش یخواتم و ها والله نشی لیخون نشانه سیم موری پیغمبر آیتی لپسیو صلی اللہ علیه و علیه و سلم شوانی کشب کم اسعادی کوری زراره او پیاو برزی بیعی عقبه دوام نخوشیش قرسی گرد اچن داخش کرا نخوشیش شوکی گرد تو آیا شوکت در کومی اکتی خو مانه یا زور نخوشیش ترا دوائی وفاتکا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم زور متأثیر بوی لگل جنازگی در رو با بقیع سلمان جلی هاتم بدوای ناسی را که توی عصر لسج جنازه که لب بقیع قبرسانی بقیع هاتم بولای و سلام ملی کردو خم مشغول کرد بسم دعایی بزام لپش توی چه بینم پیغمبری صلی الله علیه و سلم پوشایی چی لبر بو بلام بوی ملی ده پوشی پوشایی تی آلان بو لملیو افرمی که آوا هستی کرد من حالا بسم دعایی زیاد بزام لدعایی سری پیغمبر کم صلی الله علیه و سلم اما يسر من لكي لابد موري پیغمبر آياتي قد دركو عليه الصلاة والسلام انفرمي ايتد يكسر ماشم كدو دسم كده قريان زور قريان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي تحول ولا پیش بزان بو مجروت ولا چواتي همو بسلاتكي خوب من بو جرائي زوري پی خوش بو كهاولان همو جو قرن فرمي جو لم برايات عن قرن بزانت شي بسلات سلماني فارسي افرمي ايتر بهوي كويلاتي خوما غزاي بدر نمتواني بجداري كم و غزای احدیش نمتوانی بجداری کم طبعا یکم بجدار بونی غزای خندق افرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جایی تو چو مولای ناوی نام سلمان فرمی سلمان و تم بلای پیغمبری خواه فرمی کاتب یعنی خو بکر رو لخواه نکد بلای کاتب من بریار ما خو مکر مولتو بر ریکی و نصر شتیک افرمی و تم باشه پیغمبری خواه آخر هیچم نیه فرمی تو برو رو واد بخواه نکد بلای شما با خوانه که مکاکه منم میخوام بکرمول تو آزاد بم لکوی لایتی و تی ابی سیاست بن خور سیاست شطلی خور من بو بینی بو من بنیجی یک دانی وشگ نبی لفلان زویه زوی او و ابی چل اوقیه درهم میشن بیتی واتا 1600 درهم انجا تو آزادی افرمی هات مو با پیغمبر موسی صلی اللہ علیہ وسلم جوابی کابرا بو شیوه با هاولانی شوال دولی فرمو اعینو اخاکم ام برایتان یارمتی بن یتلا فرمیم ای خالتشی مدینه بو هاو دشاف الخورمای هنا بو مهابو پانزی هنا بو بیستی هنا بو سی هنا بمشی و یه خواب پداشیم با تو سیاست شاف الخورمای هم بو پیاک دم
ئەجا هاتن لەگەڵ ماوتیان لە کووا وتێتی هەڵیکەن بەتەنیا ناتوانانی وەرە ئێمە ژین یارمەتیتین هەموو یارمەتیان نام سیسەد چاڵمان هەڵکن چکە پیاغمر پێیوتتە بووم سەل الله وسلم یەک شەتەڵ خورما نەنێژیە تا خۆم دێم ڕۆ چاڵەکانی بۆ حاضر کە لەگەڵ جەماعت کە حاضرمان کرد ئەمجا پیاغمرمان ئاگادار کردەوە عليه سەلات وسلام کە هەمووی ئامادەیە ئەجا خۆی تەشتیفی هێنا بەدەستی مبارەکی خۆی دانە دانە خورماکانی دانە کە داینااو الحمد لله فرمي كابراش طبعا مديه ببزاني ما ويش ما ويش تيجي لي وش نبو سباز بخوا فرمي لو سياسة يك داني وش نبو هم يجوان روا هم زه هزار وش شصة درهم كم هو في غمر لا ينبو صلى الله عليه وسلم حال بمزور الروي تا غزايا ك مسلمان دسكوت يعني دسكوت بو يشيل دسكوت كان ويا بقى بهندي هيلكيك هيلكي مريش كي التون پیغمبر ئەوەی بۆ من دانا صلی الله علیه و سلم بانگی کردم فرمی سلمان چەند لاماوتم ئەو 1600 درهمم لاماو فرمی برو ئەمە پشێشە بەشوی شەڵا بۆ تەواو بێ وەوتم ئەمە لە کوێ تەواویەکە ئەی پیغەمبەری خۆ فرمی برو بیچێشە شەڵا خوا بۆ تەواوکە سوێن بەخوا فرمی چێشان لێشی زیاوبوو طبعا ئەم ئاڵتون ئەو زیوە بەرامبەر درهەمەکان لێشی زیاوبوو دوای سوپاس بخوا ئازاد بووم بە تەواوەتی هاتمە خزمەت پیغەمبەر صلی الله عليه وسلم پیغەمبەر عليه الصلاة والسلام دواتر کاتە برا لەگەڵ ابن مەسعودا بەیەکەوە ژیان بە نەسر وەکو دوو برای مسلمان هەردووشیان غەریب و ئاوارە سلمان لە ڕیوایەتی بوخاریا هات وەکە فەرمێ بضعة عشر یعنی تقریبا حەوت بۆ نۆ کەس کرینە فرۆشتنی بە معاذەوە کردووە هین بە سلمانەوە کردووە نەک ئەم دوو کەسە ئەوان فرۆشتیان و ئامۆزاکەی کڕی و ئەمیش ئازاد بووە لەم ڕیوایەتی بوخاری هاتووە فەرمێ ژمارەی خاوەنەکانی سێ بۆ نۆیە لە ڕیوایەتەکەی بوخاریا ئەبو هوریرا فەرمێ كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة ئێمە لە خزمەت پیغەمبەر بووین صلى الله عليه وسلم دانیشتبووین سورەتی جمعەی بۆ دابەزی بوو وآخرين منهم لما يلحق بهم خواه فرمي خلقانا شي تر هي دواتر بمان دقنوا يعني يوان نجم سلمان ابن شويني أم صحابانا بل أكون خواهن لرازي أفرمي من لواء برسيانم كلوت من هم يا رسول الله شين أواني كخواه من بس يتي لو آياته سلماني فارسي ما انتيابه أفرمي أواد سيراج شابه سلمان فرمي لو كان الإيمان لروايتك الدين عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء أقا دين وإيمان لاي هساري سورياي هر برزي آسمان بي پياوانا شي آلم پياوانا دستي پيگن يعني لدين داريا دين داري چاك چند يدر چه و ايمان داري باش و زاناي باش زور اگل زانا كان زياد لشخص حفتاز زاناي ناو داري اسلام بتعبد اهل سنة حر هميان فارس سياسة شوارسة صاليشة فارس ديني رافضيان كدوتا ديني شي رسمي خوانا جنها همي سنة مذهبون اشي عالم برزكان هي وإيرانيش زور بي سني مذهبه أبو حنيفة إمام بخاري مسلم ترمذي بن ماجه نسائي حاكم بيهقي إمام فيروزآبادي وشيرازي وأصبهاني ورازي وسجستاني وغزالي وسيبوي حتى دواي قصه كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر چی زیرکن بتوانان لخزمة إسلام أبون سلمان الفارسي لا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله لغزاي خندقة أجر تمام جيش تأويل باسي رولي سلمان الفارسي ذكرير دواتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبعا بعیل پیاوکان ورگرتو یعنی بالام ای جنان جنان یشتا بالین یعنی ورن جیدا ام عطیه فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هات مدینه افرتانی انصاری کو کرد ول شون یکا امام عمر نار دلامن یمل نو مالک بن امام عمر هات بر درگاه درگاه کرابو سلامی لی کردین امام همان والله می سلامک ایمان نایوا و تی انا رسول رسول الله الیکن من یراوی پیغمبر خوان بولای ایوا وثمان مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا في شوازي لا في غمر إخوابي كم جار صلى الله عليه وسلم وفاشان لون ينريك نار ديتي شي من لدعوك في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي دعوة ليك تبايعوني على أن لا تشركنا بالله شيئا في غمر عليه الصلاة والسلام دعوة ليك بريني بدنيك هاو بشي بخوا بريار ندن ولا تزنين ولا تسرقا زنانكا بلين بن ودزينكا ومن الله كانت النكجن وبختان بو هيش كسينكن ولا تعصين في معروف هر كاري شي تشاكي بيوتن دبي جو رياليكن لقصيد درنش وثمان نعم بس الشر
امامي عمر فرمي دستي هندي رواد فرمي هدو دستي دا دروي مالك دريش كر امش دسمان دريش كر او بيع كمان بو وثمان دوائي امامي عمر فرمي اللهم فشهد خوايا الشايد بكيما بيع من لم افرثان ورق بتقول لسد او داواني خواك سبحانه وتعالى داوي كردو ويكي شي ترى فرمي لويك داواي ليا كردين امرنا بالعيد ان نخرج فيه الحيض والعتق وفرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم بلنتان لدواكا كأبير روجي ججن هموتان بين بوججن أواني نيوجكا أواني نيوجناكا طبعا مزقودنا بولا مصلاة كرت مصلاة بيسي بوني نيوجكا أو يأفرتين نيوجي شي لسنة بابيت بر يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويبجداري أو خير بكنو بجداري دعاء مصمانا هلو ولا جمعة علينا وبليني لي ورقلت ان فرمي جمعتان لسرني ايوه ولما يقر هاتن بيان قبوله ونهانا عن اتباع الجنائز وفرمي دعواتان ليا كان نابي شوني جنازه بكون بيشيوي افرتان بويا نيشوني جنازه بكون لروايتك ام ميك شي رقيقيا افرمي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوه يبايعونه لقد كومل يا افرتا جاء من ديار الزاي يشتربوا هات ما خزمت في غمر صلى الله عليه وسلم وثمان بليني شيت في بيني في غمر يخوى فرمي بليني في بنها بهامان شوي اوزاره هاو باش بخوا بريار ندن ودزينا كان وزينا نكن ومنالطان نكشن وبختان نكن وسر بيشيم نكن لهمو او فرماناني بيتان لم لشاكو خيرا اتمان بسرسا فرمي او كرتاج بلن فيما استطعتن بجوري تواناتا بلي بجوري تواناو او ني اتوانين او انت جيب جيكي بجوري تواناما وثمان الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا يا مجود مع الخوا في غمر لهم كسب رحم ترى بخو مع لنفسي قوش بان أي في غمر يخوا دس بينا با دس خينا ناو دس تو بلينا تبيني فرمي إني لا أصافح النساء من تو قال قال آفرتان ناكم بس بقصة بلين تان لي ورقدم قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة قصي يكو قصي صد لا يمن يشيك في غمر فرمي صد بس بقصة بلين تان لي ورقدم لروايتك في أمي ميابم شوهات وأفرمي هاتي نبايعه على الإسلام هاتي بليني بيني لسر مصومان بون لسر أوانو أما شي تيكر فرمي لا تنوحي نابي شينو شابور بكن بومر دو كانتن بليني يوم بني شينو شابور نكن بومر دو كانتن ولا تبرجي تبرج الجاهلية ونابي سفورنا بوشتبن بلين بن بلين بلين بحجاب لبركين بوشتبن سفور نابين بهشيوي يعني أمس فور بو نجات وتأسي الشريك بو خوادانان دزي زنا كشتن بختان ليك ريزا باز كده يعني نا پشتهيش قوري وكو تاوانانا لا يخوى سبحانه وتعالى بو يبي أنصن ليرا بتاي بد بلين لافرتان لوري أبي هموي حجابي لبرك هموي بالا پوش بي نا پشتن نبن بيش شوي لرواياتك السلاميك شي قيسا أفرميش تيش تيش تيابو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار لقلكم الله آفرتي أنصارا بلين من دابا بيغمر صلى الله عليه وسلم يشير بلين كان كدواي ليكردين أن لا تغششن أزواجكن نابي فيالو قزيلة ميردكان تمكن بلين من تمام باشا بلين بفيالو قزيلة ميردكان من ناكي دوائي توزي رويشين أنا أخو ما ناوت من أليوا بيغمر ما بس يشيبو صلى الله عليه وسلم كيف هاش تبيله بين جدو ميردا والله هو تيان نازين بونا قرينا وبو خزمتي قرانا وبو خزمتي تيان اي بيغامر اخوات توب لنا اللي ورقلتني بزيما تيانا قيشين يعني تشي فرمي ان لا ان تحابين وتهادين ماله الى غيره او بلنا يعني ايوا بياوتي ما كان بسر مالي ميردا كانت انا وبو خوتان تخشان وبخشاني كان ببي اذن رزابوني او بياوتي اكا وخيرك اقر رقي داوي بس الشهر رقي داوي ابي اذن ورقلي انزا كانت يا مسلمان هاتنا مدينة جولك كان سنجري أنجر طبعا دش بإسلام ومسلمان ليه كم رجوا لا يخوي أمانة أهلي دين بون لا يخوي أمانة هم مجاربة أنصار كان يا نور رأى وسنتي غمر يدي لحرمه يعني لمكة يا مشويني أكون لقال يا بشر دين لقال ثان بكشتني عادوا إيرم تان دبي سلام الله دعي في مثل نتم أي إيوات أنا ويكم زابتين آخر أما أونية هذا لك في الباص أفرمي إتركوتنا دعاية دروس كدنا وتيان بابا ما أنا دعاء براون يعني شيء دعاء براون وزاخ شويرن شيء وزاخ شويرة مهاجرة كان بو على السحر ما اللي يكذبون جولك كان أم دعاية بلاو كذبوا
یه مسیح المان لمانه کرد و یک منالیان نابد یا خود بیان نامیند. اما بسم الله اما کم جار. اسماء فرمی که من هجرتم کرد عبدالله لسکمابو. طبعا عبدالله دوای نه یعنی عبدالله تنصر. افرمی لسکمابو تقریبا نزیک بود. که هاتی نمادینه گیشی نقبا منالکم بود. هل بملوث كيبر من بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوينا عبد الله طبعا عبد الله شكل خوش سينا وكان لا اخوة احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن افرمي افرمي اخر ما يكن بو بين خر ما كو شغو سينا ودمي مبارك تريك جوان جوان امجا ملا شوي من الله كي بي شيرين كرت ودعائي وبركتي شي زوري بوكرت وناوينا عبد الله يتلا فرمي مهاجر كان زور زور زور دل خوش بين بم من الله شكد يعاكي زولا كان الحمد ليس رازا نسل شكد يانود إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم شكا أو بلاو وان بلاو كدبو زولا كسحر يعني ليه كردون من ألتان نابت كواتيك من الله مهاجر كان كالدائق ببهاتنين أو مدينة عبد الله كري زبيري كري عوام كدائش ناوي أسماء باوش ناوي زبير زبير زاوي أبو بكر خوايل رازي بير في غمري صلى الله عليه وسلم زاوية أبو بكر عبد الله زبيرش پر زايتي عبد الله پر زايتي أما كخشوية في باشو نعينا ويا كمناليش لأنصار كان كالدائق بو نعماني كوري بشيرة أم نعمان بو مناري خوية هندس حديثي جراوته ولا في غمر صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مدينة كواتا دواي هاتني في غمر عليه الصلاة والسلام بو سيبشو يا كم أو مسلماناني كهاتون آوارن لقل او انصارياني كزورينين مسلمانن وبشي شي انصار كانش كهل سر بيرو باوري مشيشي خوين بردواما عبد الله كوري وبي جماعه زوديان دي ناكري بلام نسديني كوني خوين بردواما تخمي سيميش تقما سرچكاني نوشاري زولكه كسي قرشي قائما سي قلا غورياني قرشي بني قينقاع كنزيك ثريني انا بنو نظير لولا ترى بنو قريضه كم دورت في غمر صلى الله عليه وسلم كانت الشاري مدينة طبعا بشاري مدينة ريخري لشور ريخري لبازار رو لبي أساكاني بازار ترتيب كريا بيستار ابن عباس فرمي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا كاتك في غمر صلى الله عليه وسلم هات مدينة وخلشي مدينة لما سليش شانه وبيوانيا قزي كردنيا بيوانبو بيوانبو بلام كاو آياتي خوابو دابزان ويل للمطففين ای هوار بو وانی گزیل چشانو پیواناک که بو خویم قرسی چشنو بو خلق سوکی چش او آیت دا بزی توا افرمی ایتر یک غشو یک گزیل چشانو پیوانیانا نما به هشیوی راستین چشانو پیوانا هی مدینه بو الوزن وزن اهل مکه پیانسان فرمی وزن یعنی اوی که بچیلو بششرد افرمی هی اهل مکه بلان با پیوان از جاوازکانی تر أهل مدينة كما انتهى بهاتني في غمر صلى الله عليه وسلم أبو واقد الليثي جفرمي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم على اشتشي تسيش خراب لنا ومدينة باو أرويش تنسر كوباري وشتركان أبريو أنفرشت يا باب وشترك آخر يا أرويش تندجي مركان يعني ليه كده أنفرشت أتى في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي أغا داربن ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حرب هالشيق لزين دويق بكريته بمردارو بحسابه حرامك اللي بفرشن بيوي حيواني شبا عذاب برادوك كي يبرين بس جاي فرشن إذا أي شي كان حيوان ياسر كوباري وشتك فرمي إثر فرشي عنك بها مشيوي قال شي مدينة براسي خواهي قولي مهربان ستايشي زوري كردون زور والذين تبوؤوا الدار والايمان والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم خاي يقول وصفي انا كافر مي امانه كايمان يان جيجي كدونا وشارك انا زور زور اوانيان خوش بك كوش كان بولايا يعني رقيان لياني رقيان لاوارني اخر مولات يصلي واشي اواري خوش نبي امان يحبون من هاجر اليهم زور زور يان خوش بك ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مهاجر كان حشد كان دسكوتا يا أمان أو نحسودي لضليان النبو بران بريان حسودي زور مشكلة
ولو كان بهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص أجر فقير يجبن لكني خوان حزكا در خواردي أم هاجراني بن خوان نيخل أخوة أستشايتيان بويا ونبي عوانش مردو تايبت بن ومن يوخى شح نفسه فأولئك هم المفلحون أو كسيلة بيسكي نفسي خوي خوي بباريزي إن شاء الله سركوتو دبت شكا همو إنساني بربخوي حزي لمصلحتي خويتي إلا ما قريتش إلا برخوا بيلا خوي بنيو مصلحتي بران بركان بري بري إلا برخوا أنا زفر من لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار كاتك مصومانان هاتنا مدينة بنا ميواني أمشار أو أمخل في أمشار كأنصاريا بيوتري في غمر صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن مسعود وسعد بن عبا أبا الربيع أمدو أني كرد براي أكثر عبد الرحمن كوري عوف دولة من يكرد دولة من كاني مكجنك كافرنات ونالكاني كافرنات مالو سروت يمي دسي بسرا جيدا بتاقي تنيا زوش كارو كسابتي لقل شيء أبو لقل دولة من يكرد دولة من كاني مدينة ناوي سعدي كوري ربيع في غمر صلى الله عليه وسلم هردو شاني كرد برا سعد فرمي أي عبد الرحمن خود زاني من يشكم لدولة من كان يمشي مدينة تو هاتو يزانم كسل قلانية كاك السامانة كم همو يتشانا إيسا يكينا دو بشو نيوي بو تو نيوي بو خم دو آفرتي شم هيا سيد يعني كاميان بدلا كوري چه دسي سيدو كاميان بدلا بامن طلاقي بام بوت عدي طوابو أو خانوشم هيا بطالة أو خانوش بوت كواتا خانو مسواغره جنو مسواغره پارو سامان مسواغره هر سيشي نيوي او يمن همي بوتو ام سنه مرده عبد الرحمن جاها مرده خويل رازي به فرمي بارك الله لك في اهلك ومالك يا ربي اخوا بركه خاتها وسروا مالو منالو هم نعمه ثاني اخوا بي يعني. لا حاجه لي في ذلك ايش بي يسمى مالو افرتو خانواده وخزان وساماني تونيا اين سوقكم دلوني على السوق بازارك ابن وشي لشول لشويه تور اللي قال ما نشانا بان بازاري ايه ولشويه أفرميت شو ملقى لي بازاري بين قنقاع النشان ده وتي توي تبرو خو عافي زي من خو خليش إيش من لم بازاره خليش هر إيش يقبوه أفرمي حمالي بو إيش تربو هتا إيوارا خوارني نيورو إيواري خو إيش بياكرت هند يكرو بنيليش اللي زياب ودواي كهات وشو طبعا جينا بو هاللي ويخو فرمي أمانة شو مهنا وتو بو إيو إتر هم رجع بياني زو شو بو دواي نيوش بياني شو بو كسادت كأواني رجال فرمي بو أواني لجنغان رجال صدقوا ما عهد الله عليه في أي مرد بو بازارش رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عندك إلا في أوانش زور قولوا مرد هي لبازارة ما ملوك كارو كسابتي دنياي سرقاويا ناكت يا دي خوايا بير نابات ونيجيان فراموش ناكن لخواجة ترسن لو رجي كاس أقرينا ولا لمعامل كان نصاغ ودرست أفرمي إثر بمشي ويخ خليشي كسابت بو رجل شان هاب ولاي في غمر صلى الله عليه وسلم زيشي تازو جواني لبر بو عرتشي باشي لخوي هابو في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي مهم تزوجت حمد صلى الله عليه وسلم شنو ذي ناوة تي الحمد لله في غمر فرمي شنو ذي ناوة فرمي آفرته شي خلشي أم شارم هي ناوة أنصاري كان فرمي كم سقط إليها سنة كتكردوا بماري بوي فرمي نواة من ذهب بهندي قرسائي ناوك خرمايك آلتون ساب زان لي مسقال لك زيادة لك كم تلك فرمي بارك الله لك في عنصان فرمي يا ربي خواه بركة خاتم هاو سر جيريته إن شاء الله والله أولي ولو بشادة بينا نتشش الشايد وسكي ولي مبكي ولو هجنا بمرة سر برا مرة تباشا يبيع مريق دعايش مرة شي تبايا كردو مرة كشي سر برا ودعوتك كشي كردو براياني مهاجرين وأنصاري شيبان كردو لكوتا يا طبعا عبد الرحمن كاتي وفاتي كرت شارجني هبو 3,200,000 دينار شيو طبعا عشرين مباشرة حوثيان مليونير دين اوانا بنار شكا ببارا اروات انجاب جهد وتوانا ودو صوزي خلقان يتر اروات والله ملي راه خالق هي بيغمر صلى الله عليه وسلم لجيان يجني انصاري نخواستو انصاري زور خوشيست زور زور بو آفرتی که لون نخواست خدمتی لگالا نکردن و چند بوی پیغمبری خود فرمی این فیهن غیرت شدیده
ئەنساریەکان غیریشی زۆرتون دیانەیە ئافرەتەکانیان. ئێمەنی ژاوسەری ترم هەیە دیارە حەز ناکە عاجزیانکە یا مەسەلەن دڵیان شتێ بێت بڵێن ژنەک ئافرەتەکەی ئێمە وەکو پێویست نیە ئەو شتانە. پێغەمبەر سەلی الله سەلام بۆی دڵیان زویر نەبێ ئافرەتی لەوان نەخواست. ئەی فەرموو ئەنساری زۆر خۆشەویست، بەڕاستی زۆر ستایشیەکردن. أبو هريرة فرمي قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم ما بيننا وبين إخواننا النخيل. أي بيغمبر إخوة أمري أنا من هاتو حشي دار خلما أمشار هي إمهر ومان هي بك ردو بشو لبيني إمو أمري أنا من كهاتو إخر بك تدو بشو توسي قرص دار خلما أشقر أنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمينا آوانا بأوان لش يلقى كان لقلتانا إشو كار كانوا يارمتي تان بن هەچ کاتێکی هاتە بەر هەم بەرهەمەکەیان لەگەڵا بکەنە دوو بەشەوە. ئەسلی مڵکەکە هی ئێوەیە، بەڵام بەرهەمەکەی ئەوان ئیشەکەن کرێکاری خۆیانەکان ڕۆژانە تیایە کە بەرهاتە بەرهەم نیوەی بەرهەمەکە بۆ ئێوە نیوەی ئەویش بۆ ئەوان وتیان باشەی پیغەمبەری خوا زۆرمان پێخۆش. ئەنەزە فەرمێ دعا النەبی صلی الله علیه وسلم الأنصار إلى أن يخضع لهم البحرين. کاتێک موسڵمانان دەوڵەمەند بن ناوچەی بەحرین باج و خەراجێکی باشی هەبوو، پێی ئەنسان فەرمی حەزەکەم شتێ بنووسم بۆتان کە تایبەت بێ بە ئەنسار ئەم مڵکە. ئەم داهات و دەستکەوت وتیان ڕازی نابینێ پێغەمبەری خوا تا برا مهاجیرەکانیشمان ئەگەر وەکو ئەوانیان نەیتێ ئێمە ڕازی نابین. هەنە مرد بوو نیان و ئیتکاکە حەقمان ئێمە شخەباتمان کردبوو لەکەیەوە خەری چین و چی و ئەوانە فەرمی نەخێ براکانمان ئەگەر وەکو ئێمەیان دەستکەوت ئەنجا ئێمەش دەتوانین داوای ئەوک بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەی فەرموو ئایەة الئیمان حوب الئنصار، نیشانەی ئیمان خۆشەویستی ئەنسارە. وآية النفاق بغض الأنصار، نشاني منافقي دون روي لإنسان أو يرقي له في مردان بيت بيان بغزين. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أنصار بز إيمان دار خوشي خوش يعني دويت بز بز منافق كان يرقيان ليانا. فمن أحبهم أحبه الله، هركس خالشي أنصاري خوش بي وآت مدينة خوش خوشي بيت، هركس يرقي لخالشي مدينة بيت أو أنصاراني زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي گورج قليتي جاي چن حتى على سلام مرغا فرمي آخر جا كتواني تي بيت پرويشي بنو سواني وبستبو للرزو تاكي أنصاري كان هاتني استقبالي ومن الله كان يا نميان فرمي اللهم أنتم من أحب الناس إلي خواي تو شايتي كأمانا يشكن لخوش شويستين كساني من لسارزا ودعاي بوكردن فرمي اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار تاسي بشت يا ربي خويا ليان خوش بو رحمك بام انصارنا بخويان بو شي دوميان بو شي سيمشي ودي فرمو لو ان الانصار سلكوا واديا او شعبا اگر انصار كان بشي ودول وناوشيك ورجا كبرون حمو خلق برجا شي ثلا برا لسلكت الشعب الانصار من الرجي انصار ودرو ولولا الهجره اگر هجره نبوايا بيم خوش بو من بيايك بم لبيوان انصار اوني خوش ايش ودي فرمو أوصيكم بالأنصار أي مسلمان وسيتان بوكم لقى الأنصار باجبا شك أوانا هيزو وزي منن أوانا همو أوي لسريان بو بلين يان دا بتواوتي جبزيان كت بلام أويان بو ماواتو كشايستن لدواي من لقال يان بكتي لهمو شاكيك هركسي لمن لدواي من دا صلاتي هبو با کەمترین چاکی ئە چاکەکارانیان وەرگێ و هەڵەو کەم و کورتی خەتابارانیان عفوکە لە بە قسەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆیە ئەنساری غەڵەتێکی جگەر عفو کرد. ئایا غەڵەتێکی زۆر گەورە نەبوو نەگەیشتووە حەدێ لە حەدەکانی خوا سبحانه وتعالى. ئەنەس فەرمێ لەما قەدیم رەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم المدینە ئەتاه المهاجیرون، کاتێک کە هاتە مەدینە مهاجیرەکان هاتن وتیان ئەی پێغەمبەری خوا والله هیچ قەومێکمان نەبینیوە لە ژیانمانە بە هێندەی ئەم ئەنسارانە لزوريا أمن من زور بشدن لكميشا أو شيء هي خوانا للدنيا خوانا يقرنا مالو من علينا إذن بقيمة براسيلة هموش تيكا بجداري عن كردوين نازين شبكين أترسين همو أزرو باداشتا كان بو أوان به. فرمي ما دعوتم الله لهم وأثنيتم بالأجر لهم بمرجي إيوش خاواني أزرو باداشتا بن ستايش يمكن لا يخلق ودعاي خير يان زور بوك شكما من صنع إليه معروف هركز شاكيشي لقل كرا أبي يكم سباسي بك شكما من لم يشكر الناس لم يشكر الله سباسي بك بلدس خوش بيت تشجيعي بك وبيني خوت أخوة دعاي بك أغتوانيش باداشتي براو ولا يخلشيش ستايشي بك بلأو بيعيشي شاك
پیاوشی بارزه پیاوشی سنجینه کاتمان طاب و خوای گور مهربان به خدمتی انصار و مهاجرین و پیغمبرمان بگین له قیامت علی صلوات و سلام خو ابمان کاتا او کسانی کی اتباعی سلف صالح کن که انصار و مهاجرین و تابعکان خو الوان خوش به له مش خوش به خو به بهش من شاد که له تکرای سزا کن پارس را مانک طاعت و عبادت من قبول که عاقبت من خیر که لمرد و کام من خوش به زندوان من سلامت که زیدنا علما و ایمانا و یقینا و فهما خواهد یکیشتن و علم و زانستو شاک کاری من هر دم زیاد کی آمین آمین و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اشهد و لا اله الا انت استغفرك و توب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوشويستانم، السلام عليكم ورحمة الله. مرزان إيمان نار هميشا بهمو آموشگاريك سود ورقري إيمان نار راستقينا قد نالي أم آية بستوى أو خبرم جولي بوا تفسيري او ازانم همو جاري ك مسأليكي ايماني بير اخريتوا سودي لورقري بنص قرآن خوي قورا افرمي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ياد كدنوا بير خسنوا سودي هيبو ايمان ناران اگر ايما ايمان نار بين واتلهمو نصيحتيك لهمو اموشغاريك فيوست ايما سود ورقرين لم درس معنا آيتك تنبير أخموك آماجب موقفك قيامتي أكات وخم فيج إيوه بير أخموه كحقيقتك هي روجك هي صد لصد أو روجدت وأمجور مساءلي هي بود جوركسيك إن شاء الله إما لو جوركسان نابين آيتك آيتك توبيخية آيتك معاتبية آيتك مساءلية وكو خوا سبحانه وتعالى خيا آياتك معاتبة آياتك مساءلية وكو خوا سبحانه وتعالى فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا

توم مفروض بسياقي آيتك وها اقتضاءك بلي بربك القهار بربك الجبار بربك المنتقم كتي أفرمي بربك الكريم أي آدمي زاد كامتان بيبجبون لكرمي خوا كامتان أقلتان في ندرة كامتان شعورتان في ندرة كامتان فطري باكو هستي جوانو أو مشاعرانتان وهستي إنسانيتان في ندرة كامتان هموم روفيك بشي خوي ورغتو لكرمي خوا أي بو هالخلطان بوچي واسطان لم ريگيه هنا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كين أو كساني كتوين هالخلطان كامانا أو لا يناني كوان ديك الديواز لدين بيني أسباب كاني تشين كامانا كوان ليك الدي أمري خواب جنهني وكامبون أو أسباباني كوان ليك الدي نهي كاني خواب حرام كان أنجام بدي لرام ملاحظي كشم هي وردة سبارد با اوامر اخوا با فرمانکان اخوا اوی لتوانا مانا ایکین چون که ریجئیه بلام لنهیکان ابی هموی تنفیزی بکات و دور کویت ولی چون که ریجئی نیه رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام اذا امرتكم بشیئ فأتوا منه ما استطعتم وان نهیتكم عن شیئ فاجتنبوه و تحرام هم و بدور کبین ولی بلام واجبات هر کس بجوری توانای خوی او واجباتان انجام اده هیا با لعاستی که حلسی با واجبه که وکو جهاد هر اوی لومی لسر نمینه و هش جانی خوی فیدا اکاد چون امدوان وگیا گبر بین و سر باسه کمان ای مروف چی بو چی بو کام بون او اسبابانی کوان لی کدی حرام لبركي حرام بخوي حرام لي خري ما مل بحرام وكي حرام ببيني حرام ببيستي لو لاما آيا ولامي تشيت بيا اي برادر ولامي تشيت بيا اگر وات تصوركي بلي تساوي كهين مو حجي كهين مو علم ختاي فلان كزم ختاي فلان لا ينبو او انا ناخو على لا اخوه خواه سبحانه وتعالى بيد أفرمي أي أقلم فينا داي أي أوهاو ريانت كبانيانا كردي بو عرق خوارنوا كبانيانا كردي بو فعلي خراب كبانيانا كردي بو رسمي خراب كبانيانا كردي بو قمار أي نتزاني أمان حراما أي ويستيكي آزادن فينا دابوي لبرو أمان ناخوات أقر بجلي دنيا آية حجي دنيا أخوال لا إخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرمي حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال سرچاوي همو قناح كاريك خوش بستي دنيايا رسول الله في غمرك إخوة روانك راوك إخوة صلى الله عليه وسلم تبليغي كدين إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا رواه مسلم دنيا صوز جوان الرازاوية واخوي قورا ايويتيا تاقي اكاتوا ويبزاني چي اكن خوتان بپارزن لدنيا لبروا او حجي اجنا اخوات واقر هاتو بلي ولا اتر اعرزواتك موهابو مسألي حست كردن بلازت برزان نعمتك اخوات داوتي بهم ومروبك او هست کردن بلزتی نان خواردن بلزتی تماشا کردن بلزتی سماع بلزتی جنس ام لزتانی که لدنیا های و لرح حواس و هستی پی اکی تو خواه بابیر که نوبزانی ما وکی چنه ایم خو من کرده باس من کرد من اگر صد سال بجین لسر ام هساره که اوی جتی که وکو محال و هایه او صد ساله یکسان بنزی که 3 دقیقه آخرت تو خواله بر 3 دقیقه من بهشتی که هتا هتایه و نمریگ لخوم بکیز بدم جا ام 100 ساله چنی نستنه چنی منالیه چنی خم و خفته چنی کریکاریه و هاوار کردن و فروشت

تن و کڕین و وەستانن لە مووبقا و چێژ لێنان و بەنیسوەژن و پیاوە قسە ئەەکەم چەنی مەرحەلەی قوتابی و چەنی دەردەسەری و چەنی نەخۆشیە وەختێک کە لە زەتەکان کۆکەیتەوە زۆر زۆر کەم دەرەچێت. یعنی حساب کراو لە تەمەنێکی 70 ساڵیە نزیکەی 6 مانگێک ئێمە بەینە سەر تەنها لە حەمامە لەبەر ئەوە بەڕێزان ئینسانی عاقڵ قەد ئەم فانیە ئەم دنیا براوەیە ناگۆڕێتەوە بە هەشتێکی هەتا هەتایی. مەسەلەی لەزەتەکە ماوەکەی زۆر زۆر کەمە. خۆشترین تەعام، خۆشترین خواردن کە ئینسان ئەیخوات بیرکەرەوە بزانە ماوەکەی چەنە. ئینسانێکی ئاسایی کە نانەخواب مەفروزە لە 20 دەقیقە کەمتری پێ نەچێ، بەڵام لەزەتەکە تەنها ئەو ماوەیە کە پارووەکە لە ناو دەمایە، چونکە هەست کردن بە تام و چێژی خۆراک تەنها لەو غوددانێکە لە ژێر زمان و لەملاو لەولای زمانەوەیە. کاتێککە ئەو پارووە قود ئەدرێ، ئیتر لەزەت ئەبێتە سفر. خۆشترین خواردن بخۆی دوای 5 سەعاتێک برسی دەبێتەوە و وەکو نەت خواردبێ وەهایە. کەواتە ئێمە عمرمان ئەگەر 100 ساڵ بێ مقابل بە 3 دەقیقی قیامەتە، ئەی ماوەی لەزەتەکانمان کە ئەیچێژین لەم دنیایە هەمووی چەند دەقیقەیەکە لە چاو ئەو تەمەنەمان هەرس هیچ نییە. لە هەمان کاتە وا تەسەور نەکەین کە بڵین خەتای نەفسمان بوو ئەی پەروەردگار بۆیە لاماندا لە بەرنامەکەت. ئەوە عوزر لە قەباحەت خراپترە، چونکە خوای متعال ئێمەی کە دروست کردووە دروستی کردوون یەکەم بۆیە ئەم نەفسەمان پاکش کەین. خۆی ئەفەرمێ نەفسێکم پێداوی ئەمارە بسوئە، وەمەن یوق شوح نەفسێ فەئولائیک هوم المفلحون. ئەگەر خۆتان بپارێزن لە چڵەیەسی نەفستان، لە ڕەزیلی، ڕەزیلی ئەگەر مادی بوو پێوترێ بخل، و ئەگەر لە مەعنەوییاتا بوو ڕەزیلی مەعلومات نایی بە خەڵک، عیلم نادەی بە خەڵک، کاتی خۆت نادەی بە خەڵک، ڕاستیەکە ئەمانە پێوترێ شوح. خوا فەرمێ ئەگەر هاتو زاڵ بووی بەسەر ئەو شوحاک تۆ سەرفەرازی. خوا خۆی ئەفەرمێ نەفسێکی وەهام پێداوی ئەگەر پتێ بێی بۆ لام، پتێ بێیتە سەر مەنهەجەکەم، ئەبێ خۆت پاکەیتەوە. یەکەم ئەرکی سەرشانمان ئەو دەرون پاکیەیە، پاکیژی دەرونە، تەزکیەی نەفسە کە ئەرکی سەرشانی هەموو پێغەمبەرانێک بووە. هەموو پێغەمبەرانێک درود و سەلامی خوایان لەسەر ئەمەیان ڕوون کردوەتەوە بە ئومەتەکانیان. هەموو عومرت لە مزگەوت تا سەرف کەی ئەگەر دەرونە پاک نەبێ، تەزکیەی نەفست نەکردبێ، وەکو هیچن نەکردبێ وەهایە. ئەرکی دووهەممان عیبادەتی خوایە بەو نەفسە پاکە، ئەو تەزکیە هەرخۆی عیبادەتە، تەزکیەکردنی نەفس عیبادەتە. و ئەرکی سەرشانی ڕەئیسیمان بەو نەفسەوە ئەڕۆین بۆ ڕازیکردنی خوا. هەرچ کردارێک و هەرچ قەولێک و هەرچ هەڵوێستێ کە خوا پێی خۆش بێ پێوترێ عیبادەت، و هەروەها خالیسی هەم ئاوەدانکردنەوەی زەوی. کەواتە ئێمە لەم 3 ئەرکە ئەرکێکیان، و یەکەم ئەرکیان ئەوەیە کە دەروونمان پاکەینەوە، نەفسمان پاکەینەوە. واجبمانە، مهمەکەمان ئەوەیە، تاسکەکە بڵین مهمەکە، ئەرکەکە ئەوەیە کە ئەم دەرونە پاکەینەوە. لەبەرەوە ناتوانین ئێمە لە قیامەتە بڵین خوایە خەتای نەفسمان بوو، ئەی خۆی بۆ ئەوە دروست کراوین کە ئەو نەفسە پاکەینەوە. چۆنی پاکەینەوە؟ پاکی کەینەوە لە ئاستێکا بە ئیتر وەها بین هەڵنەخەڵەتین، وەها بین ئەم نەفسە نەفرۆشین، خۆمان نەفرۆشین، وەها بین ئازایەتێکمان هەبێ حەق بڵین لە کاتی خۆیان، رازی نەبین بە ناحەق، با حەیاتیشمان زەریبەکەی بێت. وەها بێ ئەو نەفسە کە ئامادە بێ بۆ قۆبوڵکردنی ڕەخنە، وەها بێ ئەو نەفسە هەموو فەضائیلێک وەرگرێ، هەموو ڕەوشت بەرزیەک وەرگرێ، و واز بهێنێ لە ڕەوشتە نزمەکان. وەهای لێ بێت کە واز لە ئەنانیەت و خۆویستی خۆی بهێنێ، بگاتە ئاستێک خەمخۆری بەرامبەرەکان بێت. وەها بێت تەزکیەکە بگاتە ئاستێک هەموو فەضائیلەکان کۆکاتەوە لە
لە بەرزترین ڕەوشتا کە پێ وترێت تەواضع. بۆچی تەواضع زانەکان ناویان ناوە سید الخلق یا سید الاخلاق ئەو ملکەچیە ئەذلەتین علی المؤمنین خوا وەصفیانەکات. ئەو تەواضعە خۆ بە کەمزانین گەورەترین سیفەتە، بۆ چونکە 180 دەرەجە دژ بە پیسترین سیفەتی ئینسانە، پیسترین سیفەتە کە خوا ڕەقیلێتی کە بریتێ لە خۆ بە گەورە زانین و تەکەبور، کە ئەوە بۆتە هۆی لعنەتی خوا بەسەر شەیطانە، چونکە خۆ بە گەورە زانینی تیا بوو. ئەو تەزکیە پێویستە بمانگێنێتە ئاستی مرۆڤایەتی، تەزکیەی تاکە کەس، پاشان مردودەکەی ئەوەیە کە تەزکیەی خێزانە، ئەنجا کۆمەڵگایە، ئەنجا میلەتە، هەمووی ئومەتەکەیە، هەمووی. لەلایەکی تریشەوە نەڵێین خەتای شەیطانە، ئەوە ئەمانی تر هەمووی مەرفوز بوو. دنیا مەرفوزە، ئارەزوات مەرفوزە، نەفس مەرفوزە. خوا قوبڵی ناکە ئەم پاساوهێنانەوەیە. ئەنجا لەوانی هەندێک کەس بڵێ خەتای شەیطان بوو. خوای گەورە خۆی ئەفەرمێ ئینە شەیطانە لەکم عەدووون فەتەخیذوه عەدووە، شەیطان دوژمنتانە. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. حتشي شوين شيطان كيف شيطان أي باب رود وزاخ. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أي آدمي زاد أقدار بن شيطان هلتان نخلتيني وكدايك باوتاني دركر لبهشت. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شوين هنغا وكاني مكون، شوين حزبكي مكون، شوين برنامكاني مكون. أما همي إنزار للان خواه وانجاب من روشي قيامت بين بلم ختاي أو بو چون خواه قبولي أكات جاب الرزان. أم شيطانا لقيامتا كخوا حلو فصلكات ودوزخي كان أنيري بو دوزخ پنا بخوا وبهشتي كان أنيري تبهشت، لناو دوزخ شيطان خطبة أدا. قرآن بما نجريته وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. خوا سبحانه وتعالى وعدي حقي دابو أوي شوين برنامكي بكوي، شوين روانك راوكاني بكوي، أيام بات بهشت وأوي دجبر روانك راوكاني بوستي ودجبر كتبكاني بوستي أرونا دوزخ. وخوا وعدك خوي بجهنا منيش وعدم بيدابون وتوما أو روانا كراوانا درون كتابة كان درون سندوبون ونية حساب وعقاب وبهشت جهنم نية بدروم لقل كردن. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هج دا صلاتي كي إراديم نبو بسرتانا، تنها ونغي بانغشم كرد شتم بو رازان نو وتم ورن كشي ايو خوتان هاتن. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. هيج لومي من مكن، لومي خوتان كن، من تنها قوتي من لوابو كشتم بو جوان كردن. اما بلي مليك يك فج مليك يك تان بقرمو بيهن مسر ري خرافة، اما بمن نكرا وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. قول تقلاي شيطان هميشه لاواز بو بلان خوتان حستان في اكل. بويا هج لومي ناتوان لومي منكن. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نمن أمر أتوانم إيو رزقاركم ونئو أتوان من رزقاركم. أما حقيقتك بالريزان بيرخس نويك كالروجيكي وهاي محاسبة أكريم روجيكي وهاي همونا مي أعمال من دكريتوا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. فنا بخوا اويك جناحي زور بيكاتيك كتيبكي اكريته ونامي اعمالي اكريته تزكى بلرزين وبترس. ويقولون يا ويلتنا قرب سرمان هاوار وام كتيب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. سبحان الله. ولا يظلم ربك احدا. هر چی کن کردو و حاضر لبردمیان نکر نظامی که دیجیتال بلین رسم و بلین رنگ و دنگ نخیر، اما نظامی که دیجیتالی آخیرتیه. و وجدو ما عملو حاضره. هر چی کردو حاضر یه تبردم ببون و بعطر و
بنيتكوا بلشو لارو خوينكوا يتبردم الله أعلم شونا فضحبي خوا سبحانه وتعالى ظلم لكزناك روجيك أمتان أبيني بچوكا دانشتون پیغمبران دبینی بچوكا دانشتون روجي جاثية يوم ندعو كل أناس بإمامهم همو جورة كسيك لقل پیشواكي خويا بان أكري بزانا پیشواكت كي بزانا أمر بچي أكا ونهي لچي أكات بزانا پیشواكت كي إما بقصي خماني هاواركين لين أمتي پیغمبرين عليه الصلاة والسلام كي لوهايا روجيك خوا سبحانه وتعالى موازين قسط داني يوم الفصل روجي جياكد نويا نك خوم وخوت خمان جياكين وليك خوا جيامان أكاتوا خوا أمتان وأفراد جيا أكاتوا بمقياسي شريعة بمقياسي ولاء براء خوشوستي خو بقسنابي بريزان صهيبي رومي رزاي خواي لسرك كوشي كربرو برو مدينة لسيطريك قرتيان وتيان تو كاتيك هاتوي بو شارك من لات بويو دينارك اللي جرفانا نبو استاد دولمن بويتو لسر شاني ايما چون يلين او بدولمني بروي تلاي محمدي پيشوات ابي هرچيك كو كردو تو بمن نيتي انجا ايزن ددي ايش فرموي اگر شويني سروتو سامانا كم اشکراکم بو ایوه برالا مکن و تیان باله شوینکی پیوتن اجزانن که راستکا ایزنیانده حتی کوی کرده بو لجیانیا تبرعی پیکر سرفی کر لپیناوی اوی بچه تناو امتی پیغمبر و علیه الصلاة والسلام کاتی که گیشت مدینه پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام پیشوازی لیا کردو بخیرات نی کردو و فرموی ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أو تجارتك سر كوتوب قازان جكر قازان جكر أبو يحيى إما أمره آية بخرين نيوان سر وتسامان من الدين من كامي هلا بجيرين بخرين موقفك وبيني وطن وبيني دين من كامي هلا بجيرين بخرين موقفك ولنيوان وظيفة كمان معاش كمان الدين من كامي هلا بجيرين او هر کس خوی ولامی خوی زانی پیغمبری خوی افرمی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ماله و ولده و نفسه التي بین جنبیه ولا روایتک و الناس اجمعین نا حساب ناکری با ایمان نارکی تواو تاوکو رسول الله خوج نوی لخود زیاتر لمالو منال زياتر لسروت سامان زياتر لهمو كسي زياتر آي إما وهاي داوة كارم لخواي متعال كأم تذكيري بيو بيخسنوي بيو بو همو من تيشوي بو حاضر كي لو كسان نبين كخواي قورة بيمان بلي ما غرك بربك الكريم لو كسان نبين كهل خلطابين لو كسان نبين كخوا محاسب مامكا چون كس درقتي عدالتي خوانايت کز لجیر عدالت یا در ناچه همیشه بپارین و خواه با عدالت و دات پروری خود محاسبه من مکه با رحمتی خود بمان بخشه و داوکاریم لخواه گوره که اصلاحی حال من که اصلاحی ولات من که اصلاحی کچان و قرآن من که اصلاحی لاوان من که اصلاحی سرکردکان من که و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الفائزون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه خير قوم والحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.